0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن الأخوة والجماعة ودائرة النفع العام لعموم الناس وخصوصية المسلمين. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الأخوة، وكيف كان قدوة لهم في أن الناس سواسية؟
2: أستاذ جميل، في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان كبيرتان، الأولى هي التبليغ والثانية هي القدوة. من طريقة الأولى يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. توجيهاته النصية أحاديثه هذه منهج لنا. وما نهاكم عنه فانتهوا. التوجيه الثاني متعلق بمهمته الثانية أنه قدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بتصور أنه التبليغ سهل، أما البطولة في التطبيق. والآن الدعاة كثر، من هم الذين وفقهم الله، الذين طبقوا في حياتهم ما قالوه للناس؟ مرة زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، سألته أن يقدم نصيحة للدعاة، توقعت أن يتحدث طويلا فإذا به يتكلم جملة واحدة، قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو فقط. تكفي هذه. فمهمة النبي الثانية هي المهمة البطولية، هي المهمة التي كانت أكبر سبب لانتشار هذا الدين، كان قدوة، ما قال شيئا ما فعله، ولا نهى عن شيء وفعله. فلذلك كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، علي ذبحها الشاة، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. معقول؟ سيد الأمة، زعيم الأمة، نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، يساوي نفسه مع إخوانه تماما. بالمناسبة دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل بهم جميعا، قال: أيكم محمد؟
1: لا يوجد هناك مميز
2: ولا ميزة إطلاقا، واحد من أصحابه. في روايتين، الأولى تقول قال له أنا، وفي رواية يقول أحد الصحابة: ذاك الوضيء. فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قالوا: علي جمع الحطب. هم لم يحتملوا ذلك، هو سيدهم ونبيهم. قال: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره

0: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وهذا درس للدعاة ولكل منصب قيادي، للأب والأم والمعلم، مدير المستشفى، مدير المؤسسة. أنت حينما تكون مع من حولك متواضعا لهم يلتفون حولك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هناك ومضة أخرى في بعض المعارك، الصحابة كانوا 1000 والرواحل 300. أعطى أمر قائد الجيش رسول الله، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، فركب الناقة في نوبته. فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله هذه المقولة لا أرتوي من تردادها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر. حينما سوى نفسه مع أصحابه كواحد منهم فدوه بأرواحهم. وهذا مذهب في القيادة، إن أردت أن تكون قائدا ناجحا سوي نفسك مع من حولك. أنت لك ميزة الأمر والنهي، أما إذا أخذت ميزات كثيرة ولم تقدم لهم شيئا لن تنجح في القيادة. لذلك النبي الكريم قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم في رواية، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. أما هو ماذا قال عن نفسه؟ قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. بالغميم مكان بعيد في المدينة، يمكن أبعد مكان في المدينة. قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. هو حينما يأمرنا بمكارم الأخلاق بكل ما من شأنه أن يمتن علاقة بين المؤمنين كان قدوة لنا. فلذلك أنا أرى أن مهمة القدوة أعظم بكثير من مهمة التبليغ. نعم
1: دكتور، في هذا المبحث هنالك أسس، كيف لنا أن ننمي هذه الأخوة وكيف نحافظ عليها إن وجدت؟
0: أستاذ جميل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بنود كثيرة جدا، من شأنها أن تبعد العلاقة بين الأخوين، أن تسيء العلاقة بينهما، بالمقابل أمرنا بأشياء كثيرة تنمي هذه العلاقة. من هذه الأشياء ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت حينما تحسن لأخيك يحبك أخوك، وافتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فهذا توجيه نبوي: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أكبر مفتاح لقلب الأخ أن تحسن إليه، أن تنصحه، أن تقدم له هدية، أن تعينه على حل مشكلة، أن تقف معه في أزمته. هذا الذي ينمي العلاقات، هذا الذي ينشئ الحب بين المؤمنين، الخدمة، الإحسان، الاهتمام. شيء آخر يقول النبي الكريم: يا أيها الناس أفشوا السلام. اجعل السلام شيئا اعتياديا، لا تسلم على من تعرف، سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام مما يقوي العلاقة. أنا حتى أقول أحياناً إطعام الطعام ينمي العلاقة بين المؤمنين. أنت حينما تبذل لهم طعامك يأكلون، ينشأ مودة زائدة عن المودة الطبيعية من خلال هذا الطعام. شيء آخر: وإذا حييتم بتحية ردوا السلام. إذا كان

0: إلقاء السلام سنة مؤكدة، فرد السلام فرض، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دقق، موضوع السلام موضوع الإكرام، موضوع الإحسان، موضوع تلبية الدعوة، موضوع أن تنصح إخوانك، أن تكون معهم، هذا كله ينمي العلاقة بين المؤمنين. ورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم: أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن ألفنا أن نسلم على من نعرف، أما هنا التوجيه على من عرفت ومن لم تعرف. طرح السلام يطرح معه المودة والطمأنينة. ماشي بالطريق، قل للذي تراه: السلام عليكم. وهذا السلام تحية الإسلام. يعني مرة عمير هذا أراد أن يقتل محمداً عليه الصلاة والسلام، قال لصفوان: والله يا صفوان، لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. فقال صفوان: ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب وافعل ما تريد. فسقى سيفه سماً وانطلق على راحلته إلى المدينة. رآه عمر رضي الله عنه قال: هذا عدو الله جاء يريد شراً. فأخذه إلى النبي وكتفه بحمالة سيفه. قال: يا عمر، فك أسره، أطلقه وابتعد عنه، أد مني يا عمير. قال: سلم علينا على السلام. قال: عمت صباحاً يا محمد؟ قال له: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا، بمنتهى الغلظة. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: والله جئت أفدي ابني. قال له: هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان بن أمية كذا وكذا وكذا؟ أم وقف؟ قال له: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسول الله. وأسلم. البطولة. يقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض إخواني.
1: سبحان الله.
0: هذا ملمح دقيق جدا. المؤمن الصادق لا يكره الآخر، يكره عمله فقط.
1: سبحان الله.
0: فإذا عاد إلى الله فهو أخي في الله.
1: دخل في قوله: إنما المؤمنون إخوة. دكتور، هل هنالك من حقوق واجبة للمسلم على المسلم؟
0: طبعا، الحقوق كثيرة جدا. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتسميت العاطس، وفي رواية: وإذا استنصحك تنصحه.
1: نعم،
0: في حقوق. فأنا حينما أعلم حقوق الإخوة علي وحقوقي عليهم، هذا مجتمع متماسك الحقيقة. هذه التوجيهات والله كل ما أتمناه أن تنقلب إلى واقع نعيشه نحن. يعني المجتمع الإسلامي ما شاء الله في تقدم علمي وحضاري، ومساجد رائعة، ومؤتمرات دقيقة، وكتب مؤلفة، ومحاضرات، وفضائيات. نحتاج إلى الحب، نحتاج إلى المودة التي كانت بين الصحابة. أصحاب النبي الكريم كان بينهم من الحب ما لا يوصف. كان أحدهم إذا افترق مع أخيه عقب صلاة العشاء يلتقي به مع صلاة الفجر يعانقه ويقول: واشوقاه يا أخي، ثلاث ساعات غدرك. هذا كان الحب. نحن بحاجة إلى حب، والحب هو علامة الإيمان.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قرقومه
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخصان دخلا إلى المطعم نفسه وطلبا الوجبة نفسها. أحدهما نظر إلى ما لا يحبه في صحنه فقام يلتقط البصل والطماطم بازدراء، والثاني نظر إلى ما يحبه فأكل وجبته باستمتاع. هكذا هي الحياة، البعض منا يبحث على ما لا يحب ويركز فيه، والبعض الآخر يبحث عما يحب ويركز فيه. البعض يقول الحياة تجبرنا أن نفعل كذا وكذا، تتطلب منا أن نقوم بفعل كذا وكذا. الأمور التي ليس لك فيها ناقة ولا جمل ليست من شأنك، اتركها على الله، هو أراد أن يدبرها لك. أين كنا عندما كان يرزقنا ونحن في بطون أمهاتنا؟ إن ربا كفاك بالأمس ما كان، حتما سيكفيك في غد ما يكون. فاترك لعقلك فرصة التحقق من الأشياء الجميلة التي هي حولك، لابد وأنك ستجد أشياء قد أهملتها، لم تدركها، ضيعتها، عليك استعادتها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زال الحديث عن الأخوة والجماعة ودائرة النفع العام لعموم الناس وخصوصية المسلمين، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الأخوة، وكيف كان قدوة لهم في أن الناس سواسية؟
2: أستاذ جميل، في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان كبيرتان، الأولى هي التبليغ والثانية هي القدوة.
1: نعم.
2: من طريقة الأولى يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. توجيهاته النصية أحاديثه هذه منهج لنا.
1: نعم.
2: وما نهاكم عنه فانتهوا. التوجيه الثاني متعلق بمهمته الثانية أنه قدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بتصور أنه التبليغ سهل، أما البطولة في التطبيق. والآن الدعاة كثر، من هم الذين وفقهم الله، الذين طبقوا في حياتهم ما قالوه للناس؟ مرة زرت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، سألته أن يقدم نصيحة للدعاة، توقعت أن يتحدث طويلا فإذا به يتكلم جملة واحدة، قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو فقط. تكفي هذه. فمهمة النبي الثانية هي المهمة البطولية، هي المهمة التي كانت أكبر سبب لانتشار هذا الدين، كان قدوة، ما قال شيئا ما فعله، ولا نهى عن شيء وفعله. فلذلك كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، علي ذبحها الشاة، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. معقول؟ سيد الأمة، زعيم الأمة، نبي الأمة، رسول الله، قائد الجيش، يساوي نفسه مع إخوانه تماما. بالمناسبة دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل بهم جميعا، قال: أيكم محمد؟
1: لا يوجد هناك مميز
2: ولا ميزة إطلاقا، واحد من أصحابه. في روايتين، الأولى تقول قال له أنا، وفي رواية يقول أحد الصحابة: ذاك الوضيء. فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، قالوا: علي جمع الحطب. هم لم يحتملوا ذلك، هو سيدهم ونبيهم. قال: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه.
1: سبحان الله.
2: هذا الموقف، ما الذي جعل الصحابة يلتفون حوله؟ ما الذي جعلهم يفدونه بأرواحهم؟ ما الذي جعلهم يؤثرونه على كل شيء؟ هذا الصحابي الذي أراد القرشيون قتله وصلبوه، قال أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. وهذا درس للدعاة ولكل منصب قيادي، للأب والأم والمعلم، مدير المستشفى، مدير المؤسسة. أنت حينما تكون مع من حولك متواضعا لهم يلتفون حولك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هناك ومضة أخرى. في بعض المعارك الصحابة كانوا 1000 والرواحل 300. أعطى أمر قائد الجيش رسول الله، قال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي. فركب الناقة في نوبته، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله هذه المقولة لا أرتوي من تردادها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر. حينما سوى نفسه مع أصحابه كواحد منهم فدوه بأرواحهم. وهذا مذهب في القيادة، إن أردت أن تكون قائدا ناجحا سوي نفسك مع من حولك. أنت لك ميزة الأمر والنهي، أما إذا أخذت ميزات كثيرة ولم تقدم لهم شيئا لن تنجح في القيادة. لذلك النبي الكريم قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم في رواية، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. أما هو ماذا قال عن نفسه؟ قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. بالغميم مكان بعيد في المدينة، يمكن أبعد مكان في المدينة. قال: لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. هو حينما يأمرنا بمكارم الأخلاق بكل ما من شأنه أن يمتن علاقة بين المؤمنين كان قدوة لنا. فلذلك أنا أرى أن مهمة القدوة أعظم بكثير من مهمة التبليغ.
1: دكتور، في هذا المبحث هنالك أسس، كيف لنا أن ننمي هذه الأخوة وكيف نحافظ عليها إن وجدت؟
2: أستاذ جميل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بنود كثيرة جدا من شأنها أن تبعد العلاقة بين الأخوين، أن تسيء العلاقة بينهما، بالمقابل أمرنا بأشياء كثيرة تنمي هذه العلاقة. من هذه الأشياء ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فأنت حينما تحسن لأخيك يحبك أخوك، وافتح قلبه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فهذا توجيه نبوي: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أكبر مفتاح لقلب الأخ أن تحسن إليه، أن تنصحه، أن تقدم له هدية، أن تعينه على حل مشكلة، أن تقف معه في أزمته. هذا الذي ينمي العلاقات، هذا الذي ينشئ الحب بين المؤمنين، الخدمة، الإحسان، الاهتمام. شيء آخر يقول النبي الكريم: يا أيها الناس أفشوا السلام. اجعل السلام شيئا اعتياديا، لا تسلم على من تعرف، سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام مما يقوي العلاقة. أنا حتى أقول أحياناً إطعام الطعام ينمي العلاقة بين المؤمنين. أنت حينما تبذل لهم طعامك يأكلون، ينشأ مودة زائدة عن المودة الطبيعية من خلال هذا الطعام. شيء آخر: وإذا حييتم بتحية ردوا السلام. إذا كان إلقاء السلام سنة مؤكدة فرد السلام فرض، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دقق، موضوع السلام موضوع الإكرام، موضوع الإحسان، موضوع تلبية الدعوة، موضوع أن تنصح إخوانك، أن تكون معهم. هذا كله ينمي العلاقة بين المؤمنين. ورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل النبي الكريم أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن ألفنا أن نسلم على من نعرف، أما هنا التوجيه على من عرفت ومن لم تعرف. طرح السلام يطرح معه المودة والطمأنينة. ماشي بالطريق قل للذي تراه السلام عليكم، وهذا السلام تحية الإسلام. يعني مرة عمير هذا أراد أن يقتل محمداً عليه الصلاة والسلام، قال لي صفوان: والله يا صفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. فقال صفوان: ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب وافعل ما تريد. فسقى سيفه سماً وانطلق على راحلته إلى المدينة. رآه عمر رضي الله عنه قال: هذا عدو الله جاء يريد شراً. فأخذه إلى النبي وكتفه بحمالة سيفه. قال: يا عمر فك أسره، أطلقه وابتعد عنه، أد مني يا عمير. قال: سلم علينا على السلام. قال: عمت صباحاً يا محمد؟ قال له: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا، بمنتهى الغلظة. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: والله جئت أفدي ابني. قال له: هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان بن أمية كذا وكذا وكذا؟ أم وقف؟ قال له: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسول الله. وأسلم. البطولة، بيقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض إخواني.
1: سبحان الله.
2: هذا ملمح دقيق جدا. المؤمن الصادق لا يكره الآخر، يكره عمله فقط.
1: سبحان الله.
2: فإذا عاد إلى الله فهو أخي في الله.
1: دخل في قوله: إنما المؤمنون إخوة. دكتور، هل هنالك من حقوق واجبة للمسلم على المسلم؟
2: طبعا، الحقوق كثيرة جدا. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وفي رواية: وإذا استنصحك تنصحه.
1: نعم،
2: في حقوق. فأنا حينما أعلم حقوق الإخوة علي وحقوقي عليهم، هذا مجتمع متماسك. الحقيقة هذه التوجيهات والله كل ما أتمناه أن تنقلب إلى واقع نعيشه نحن. يعني المجتمع الإسلامي ما شاء الله في تقدم علمي وحضاري، ومساجد رائعة، ومؤتمرات دقيقة، وكتب مؤلفة، ومحاضرات، وفضائيات. نحتاج إلى الحب، نحتاج إلى المودة التي كانت بين الصحابة. أصحاب النبي الكريم كان بينهم من الحب ما لا يوصف. كان أحدهم إذا افترق مع أخيه عقب صلاة العشاء يلتقي به مع صلاة الفجر يعانقه ويقول: واشوقاه يا أخي، ثلاث ساعات غدرت. هذا كان الحب. نحن بحاجة إلى حب، والحب هو علامة الإيمان.
1: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

حكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد تحدثت في الحلقة الماضية عن وجوب طاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت عددا من الآيات القرآنية بالأمر بالأخذ بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الرد إلى حكمه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الاستجابة لدعوته عليه وآله الصلاة والسلام. وأقول لقد جعله الله تعالى مشرعا، فهو يحلل ويحرم ويخفف عن الأمة ما يصعب عليها، التي كانت على ما سبق في الأمم السابقة. يقول الله جل شأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكيف إذا خاطب المسلم بأن هذا حلال وأن هذا حرام، ماذا يفعل؟ أيلتزم بأمر الله تعالى فيما أخبر عن نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أنه يحل ويحرم، أم ينكر ذلك؟ إذا التزم فهذه صفة الإيمان، وأما إذا امتنع فالخطورة له، لأنه كان رادا لحكم الله تعالى ولأمر الله عز وجل، والخطورة له. لقد جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هاديا إلى صراط الله تعالى، وليس إلى غيره، وشهد الله تعالى له بذلك. فقال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والإنسان إذا كان على مفترق الطرق وأتاه رجل ناصح أمين صادق خبير خريت يعلم أحوال الأرض، ويقول له: يا بني، هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى مبتغاك، وهلم اتبعني، ويأخذ بيده ليوصله. تبرع وهو مخلص صادق أمين، هل يمشي معه وخلفه فيصل إلى شاطئ السلامة، أم يقول: لا أبتغي ذلك، دعني أجرب حظوظي في هذه البيداء المتعرجة المخيفة في طرقها وشعابها، فيقع في هاوية وهو لا يشعر، فيندم ولا ساعة مندم. فعلى العاقل بعد شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله تعالى، إلا أن يشكر الله عز وجل أن بعث له هذا الهادي ليدله على صراط الله تعالى. لقد جعل الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبشرا لمن أطاعه ومنذرا لمن عصاه، فقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولا شك أن الذي سيطيع فإنه سيبشره بما له عند الله عز وجل من الدخول في الجنة ومن شمول رحمة الله تعالى له ومن الخلود فيها ومن النعيم المقيم. وأما إذا خالف فإنه ينذره: انتبه يا رجل، إنك إن عصيت فإن لك كذا وكذا من العذاب الأليم. فمن أطاع نال البشارة، ومن عصى فقد قضى على نفسه هو، وليس له حجة بعد أن أنذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة لله تعالى قائمة بما وضعه في هذا الكون من دلالات. ولكنه جل شأنه اقتضت حكمته أن يرسل من يذكر وينبه. لهذا أمر الله تعالى المؤمنين بالتسليم الكامل لوعد الله عز وجل ووعد رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا ما نطق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم غزوة الخندق، عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام قبل حصول غزوة الخندق، كما بينت ذلك في أكثر من كتاب، ومن أواخرها دلائل النبوة في غزوة الخندق. عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام عن قدوم الجيش كفار قريش وقدوم الأحزاب من جهة نجد، وقد اتفقوا جميعا. ولهذا يقول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا شأن المؤمنين، هكذا شأن المخلصين المخبتين، هكذا شأن الطائعين. أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل المعركة، قبل الغزوة، بأنه سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، فلما رأوا ذلك عيانا من غير نقصان. نعم، لقد أخبرنا عن هذا قبل حصوله، وصدق الذي أخبرنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، هذا من علم الغيب، كيف يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جيوش قادمة من مكة ومن نجد؟ كيف يخبر وهو عبد لله تعالى، بشر لا يعلم الغيب؟ إنما أطلعه الله تعالى فنطق به للصحابة الكرام، لهذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فنسبوا الوعد لله تعالى لأنه أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنطق به، وقالوا وصدق الله ورسوله، لأن الله تعالى صادق والنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام صادق، فما رأوه هو كما أخبروه، لهذا قالوا صدق الله ورسوله، وما زادهم هذا الأمر الذي رأوه بعد أن أخبروا به إلا إيمانا على إيمانهم وتسليما مطلقا مع تسليمهم المسبق، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا شأن كل مؤمن، إما أن تكون كهذا المنهاج، إما أن تكون كهؤلاء، إما أن تكون على هذا الدرب، وإما أن تتجه اتجاها آخر ويكون المصير المحتوم الذي أخبر الله تعالى عنه. ولهذا يا أيها الإخوة، المولى عز وجل لما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه أسوة حسنة، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى، وأن مبايعته عليه الصلاة والسلام هي مبايعة لله عز وجل. لما قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن أنت تطيع الله تعالى في طاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن عصيت رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت عاص لله تعالى قبل أن تعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرك وهو الذي نهاك. ولذلك أقتصر على الآية الأخيرة مع بيان بعض الدلالات الخفيفة. المولى جل شأنه لما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك يا رسول الله هم في الحقيقة يبايعون الله، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم حينما يضعون أيديهم بيدك للمبايعة. وهكذا كان شأن من يسلم، يأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه. واستمر هذا حتى في البيوع، وقد أدركت في أسواق البيع قديما عندما يريد أن يشتري أحدهم من الآخر يضرب صفقة يده بيده ويتبايعون، يد الله فوق أيديهم. لاحظوا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. المبايع مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: إنما يبايعون الله. ومن ينكث ينكث على نفسه، لكن الذي يفي بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يفي بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينال الأجر الجزيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجو لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله. أخرجه البخاري. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

معلومات، صارت المعلومة سريعة الوصول بشكل لم يكن مسبوقا في التاريخ الإنساني أبدا. لذلك تزاحمت المعلومات وكثرت وأغلبها مجهول المصدر، ونحن نتلقى كلنا رسائل مجهولة المصدر، لا ندري مدى صحتها، وللأسف الشديد كثير منا يسارع في إرسالها بعد أن تصل إليه، مع أن هذا خلاف منهج الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة عن رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيناهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلينا إذا جاءنا على الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها كلنا في هذا العصر، جاءنا شيء من الرسائل، صورة مثلا أحد الناس وتحته كلام، وما يدريني أن هذا الكلام المكتوب هو لصاحب هذه الصورة، لعل عدوا لهذا الشخص أو عدوا لمذهب هذا الشخص قد وضع صورته ووضع تحته هذه الكتابة حتى يثير عليه الناس، والكلام كله مكذوب من أوله إلى آخره. إذن ليست كل معلومة تأتينا عبر النت أو عبر هذه الأجهزة والبرامج الحديثة نأخذها على أنها مسلمة ونسارع في إرسالها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني لا تتبع، ولا من اقتفى يقتفي يعني اتبع يتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عما يسمع وعما يرى وعما يعقل. على الأقل نمرر عقولنا على هذا الذي يأتينا، إن كان نصا مكتوبا مبتورا أو معلومة. يقول لك مثلا: اكتشف العلماء في اليابان. طبعا أنا ما دراني أن العلماء اكتشفوا في اليابان، ذكر العلماء في أمريكا أن، وما أدراني أن العلماء في أمريكا ذكروا هذا. إن لم يكن هذا مقرونا بما يثبت صدق هذه المعلومة من فيديو صحيح غير مفبرك، أو من معلومة معزوة إلى مصدرها بأن يقول: ذكر المعهد الفلاني، نشرت المجلة العلمية الفلانية بتاريخ كذا في عددها الصادر في كذا، وما يثبت صدق هذه المعلومة، عندئذ يطمئن القلب إليها. أما أن تأتينا معلومة مبتورة هكذا، أو معلومة من شخص غير متخصص، يعني معلومة طبية يتكلم بها مثلا واحد من الدارسين الشرعيين، لا، أنت شرعي وهذه المعلومة طبية، أنى لك بهذه المعلومة، أو فلكية أو لها علاقة بالجيولوجيا. إن كان المتكلم من أهل هذا الفن فبها ونعمت، لكن إن كان من غير فنه فعليه أن يعزو تلك المعلومة إلى الجهة التي صدرت عنها حتى نكون مطمئنين. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن لا نسارع إلى إرسال كل ما يأتينا إلا بعد التثبت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في عصر انفتحت فيه الدنيا، وعصر يسمونه عصر ثورة المعلومات.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الماء؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة كل واحد ممكن يحصل عليها، لأنها مرتبطة بنشاط يومي كلنا بنعمله. قال صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. هدية النهاردة إنك قبل ما تنام لو سمحت توضأ في ثواني قليلة، ولو توضيت ودخلت تنام هيبيت ما بين لبسك وما بين جسمك، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ملاصق ليك ملك. كل ما تتقلب في سريرك وانت نايم يقول: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، يعني نام وهو متوضي. ملك مسؤول عن حفظك وانت نايم، حتى وانت نايم ربنا مسخر لك ملك مقرب يدعي لك بأن ربنا يسامحك ويغفر لك. في مخلوقات انت مش شايفها بتشتغل لحسابك، هدية من الرحمن. عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير ده؟ كل ما تتقلب وانت نايم الملك اللي بايت معاك بيدعي لك، ملك مستجاب الدعوة، لأن ربنا أصلا بيحب وصلك وانت نايم وانت صح، ما يحبكش أبدا تنقطع عنه. ربنا بيحبك وانت بتنام، بتغيب عن الوعي، بتسلم روحك لربك انك تنام وانت مستشعر ان ربنا معاك. انت عبد ربنا خلقك بتصحى وتشتغل وتتعب وتنام، وانت نايم دي مش اجازة من العبودية، انت عبد بتشتغل وتسعى على الرزق، انت عبد بتنام وتريح جسدك. فالصحيان والسعي في الدنيا حياة وعبودية، والنوم ايضا وانت غايب عن الوعي عبودية بين يدي الله، كأنك وانت بتنام متوضي على جنبك اليمين كده حاطط ايدك تحت خدك ونايم زي النبي كده صلى الله عليه وسلم، كأنك بتقول له: يا رب حتى وأنا نايم أنا معك. عشان لما تصحى تصحى وأنت أيضا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنا صاحي بشتغل، أنا عبد، أنا نايم مستريح، أنا عبد مش باخد أجازة من العبودية، صاحي على ذكرك ونايم على ذكرك يا رب العالمين. حاجة تانية كمان مهمة قوي يا جماعة، ربنا بيحب النظافة، والحديث بيقول: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كما رواه الإمام الترمذي. تمدرك إن ربنا سبحانه وتعالى عايزك كل يوم تنام بعد ما تكون غسلت إيديك، غسلت بقك، وغسلت أنفك، وغسلت وشك، وغسلت شعرك، وغسلت رجليك، إيه النظافة دي؟ تصور كل واحد مننا بينام كل يوم كده مع المسلم، بيتعرف من شكله، من ظاهره وباطنه. الباطن مهم والظاهر كمان مهم، فانت واخد بالك؟ مش ممكن يكون العالم دلوقتي بيجري على النظافة ويجري على الشياكة ويجري على الريحة الحلوة، واحنا ديننا دين النظافة، النظافة من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعطره، كان الصحابة يقولوا: كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيفضل العطر في ايدينا ساعات بسبب ايد النبي اللي مليانة بالعطور صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي يحط العطر في شعره، وكان يتعرف كان ماشي في الطريق ده بسبب عطره الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا يحبك نظيف، فلما تبات كل يوم متوضي ربنا يخليك نظيف الظاهر وكمان نضيف الباطن، لأن في ملك بيبات معاك بيدعي لك كل ما تتقلب: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فما تنساش تقبل هدية ربنا وتنام كل يوم وتوضي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بدء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لما أتم 40 سنة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء والدنيا ظلام في الليل في ليلة 21 من رمضان، فجاءه جبريل بصفته الملائكية على هيئة بشرية ومعه ديباج من الجنة، الديباج اللي هو الحرير وفيها كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا تخيلوا لما تكونوا ظلام الدنيا وفجأة تلاقوا أحد قدامكم، والله أشجع إنسان إلا ما يخاف، فيقول ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد مبلغه، يعني أخذوا ضموا ثم أرسلني، فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني حتى بلغ الجهد مني مبلغه. ثم الثالثة فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني ثالث مرة أقول لك ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني ضمه، فقلت ثم أرسلني فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أقرأ، إيش أقرأ طيب؟ فقال نزلت الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واختفى. هنا خاف الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، نزل من الغار وهو خائف يرتجف كل جسمه صلى الله عليه وسلم وقلبه وفؤاده يرجف خوفا، ثم جاء لخديجة رضي الله عنها ويقول لها زملوني زملوني، يعني غطوني، فقالت له ما حدث، فأخبرها بالخبر. هنا قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقهر الضيف وتعين على نوائب الحق، أنت فيك كل الصفات الطيبة دي، معقولة ربنا حيخزيك ولا يكون ده أذى من الجن؟ استحالة. أخذت خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت لابن عمها ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. هذا ورقة بن نوفل كان تنصر في الجاهلية، فيقرأ الكتاب ويعرف الإنجيل، فقامت حكته وقالت له هي، وكان شيخ كبير، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، طبعا هم عادة يقولوا يا ابن عم وابن أخيك يعني للقرابة، فقال له يا ابن أخي ماذا ترى، إيش شفت؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شافه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني أنا طيب معاهم وهم يحبوني حيخرجوني؟ فقال له ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. طبعا ورقة بعدها توفي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نطمن رجع مرة تانية لفين؟ لغار حراء، يكمل جواره في غار حراء هناك. فتر الوحي ما جاله على طول، يعني نزلت الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق وما جاله، فبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشتاق إنه يسمع صوت هذا الوحي، فكان يخرج في النهار على رؤوس الجبال ويدور فين الصوت هذا اللي جاني في الغار. وطبعا هو فتر ليه؟ علشان يعني يطمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأكد إنه ما هو هذا من الجن وله شيء هذا من الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس الجبال ويشتاق للصوت حتى كاد أن يتردى من شواهق الجبال، فيتبدى له جبريل ويقول له يا محمد أثبت فأنت رسول الله وأنا جبريل.
آخر يوم في رمضان لمن أكمل جواره صلى الله عليه وسلم، وكان مشتاق جدا لسماع صوت جبريل عليه السلام، خرج وهو في شدة الشوق لسماع الصوت، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا بأجنحته ما بين المشرق والمغرب ينزل منهما التهاويل. هشرح لكم معنى الكلام ده، لا تستغربوا. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مشتاق فنظر سمع صوت جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. كان أول مرة يسمع صوته ما يشوفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمكم ما شاف جبريل على هيئة الحقيقية الملائكية غير مرتين، هذه المرة والمرة الثانية لما عرج به إلى السماء. جبريل عليه السلام له 600 جناح، فلما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل جالس على الكرسي أجنحته سادة كل المشرق والمغرب، فكان سيدنا رسول الله يطالع يمين وشمال يطالع في السماء كلها، كل أجنحة سيدنا جبريل عليه السلام سادة ينزل منهم التهاويل. طبعا التهاويل احنا بنقولها كلمة بعض الأحيان للسخرية، ولكن التهاويل هي كلمة عربية فصحى وتعني الأشياء اللماعة البراقة، لا تستغربوا. طيب، فهنا كان ينزل منها التهاويل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاف خوف شديد، لأنه تخيل ويطالع في السماء كلها أجنحات سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل يقول له: أنت على الحق، أنت رسول الله وأنا جبريل. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه، استفقدته خديجة، كان المفروض أنه يخرج الآن ويجيها، فأرسلت غلمانها تبحث عنه، فوجدته جالس على الأرض وهو يرتجف صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وأحضروه إلى خديجة وهو يقولها: دثروني دثروني. وهنا نزلت الآيات وبدأ الوحي معه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. إذن هذه هي بداية تتابع الوحي، أول ما نزل من الوحي اقرأ، وبداية تتابع الوحي يا أيها المدثر. ثم بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لازم يدعو: يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر. يبدأ يدور مين اللي حيدعوهم. أول من يدعو من يثق فيه. أول من يثق فيه من؟ السيدة خديجة رضي الله عنها، التي بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت السيدة خديجة لما تجي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، طيب، كان يقول لها: إن جبريل يقرأك السلام. فكانت تقول: وعليك وعليه السلام. أول من آمن بسيدنا رسول الله السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم بدأ يبحث عمن يخبره بالدعوة. غدا إن شاء الله نتعرف من أسلم معه، أول من أسلم معه من الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلم يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق بر الوالدين. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى البر الشكور، والتخلق باسم الله تعالى البر هو بأن توصل الخير وتقضي الحوائج بلطف وإحسان، وتحرص على أن تكون سباقا للنفع، وأن لا يصدر منك أي إساءة أو أذى، وبخاصة لوالديك فلا تغضبهما. أما التخلق باسم الله الشكور فأن تذكر دوما ما قدمه لك فلان من معروف أو فلان من خير مهما كان صغيرا، ولا تنساه أبدا، وتشعر بأنك مدين له وأن حقه عليك عظيم. أيها المستمع الكريم، هل تريد رزقا وفيرا وعمرا طويلا، سعادة وطمأنينة وتوفيقا وبركة في حياتك، جنة ونعيما في الآخرة؟ ارسم البسمة على وجه والديك، وأدخل الفرحة على قلبيهما، وتفنن في برهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والبركة في كل شيء مطلوبة، فكيف إذا كانت في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. أيها الأحبة، البر هو الإحسان والإكرام والصلة والخير، وبر الوالدين هو ذكر فضل الأم والأب علينا، وأن نقر بأننا لا نستطيع أن نؤديهما حقهما علينا مهما فعلنا، فالواجب طاعتهما واحترامهما وقضاء حوائجهما وتوجيه الكلام الطيب لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبيهما. قال عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل قليلا في هذه الآية: لا تقل لهما أف، والفاء ألطف أحرف اللغة العربية، فما بالك بمن ينتقدهم ويعقهم بالكلام والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب، أي رنى ونظر إلى والديه معترضا مستنكرا. أمرنا الله تعالى أن نتذكر دائما فضل والدينا علينا، ونشكرهما كما نتذكر نعم الله علينا ونشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله ولوالديك إلي المصير. من بر الوالدين الدعاء لهما حيين كانا أو ميتين، فلندعو لهما في ختام كل صلاة، ولنستحضر مشهدا من مشاهد البذل والعطاء والإحسان والرحمة التي قاما بها عندما كنا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
فإن أردت ذرية صالحة تكون لك بارة ومرضية وتنال رضا الله في برك، بر والديك، بر آباءكم، تبركم أبناؤكم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن ربنا جل جلاله لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، علم أن كلمة العالمين تشمل من في السماوات ومن في الأرض ما خلا الله جل جلاله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رحمته صلوات ربي وسلامه عليه شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي والموافق والمخالف. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان رحيما حتى بأهل الكفر والضلال الصادين عن سبيل الله. لما أغلظ عليه أهل مكة فخرج إلى الطائف، فلقيه أهلها بشر حال، كذبوه وسخروا منه، فقال قائلهم: يا محمد، أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. ونبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يكفوا عنه ويخرج، فأبوا، أغروا به سفهاءهم فوقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فأوى إلى بستان شيبة بن ربيعة على أطراف الطائف ودعا الله عز وجل بتلك الضراعة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يقول له: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. القوم كذبوه وآذوه وأخرجوه وبالحجارة رجموه، ومع ذلك يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لما غزا الطائف وواجهته ثقيف بتلك المقاومة العجيبة، حيث كانوا يرمون بالمنجنيق وقتلوا من الصحابة خلقا، فقال له بعضهم: يا رسول الله، ادعو الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأتي بها. وكذلك لما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه يشكو أن أمه قد آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته، رفع عليه الصلاة والسلام يديه.

يوافوا ربهم على الكفر، بل هو أسعد ما يكون صلوات ربي وسلامه عليه حين يسلم واحد من صناديد الكفر، وحين يؤوب إلى الله عز وجل بعض من شرد عن سبيله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: كفانا لعبنا الآن يا رفاقي، يجب أن ننصرف قبل أن يحل الظلام.
2: لماذا ننصرف ونحن لم ننتهي من لعبنا بعد؟ هل تخاف الظلام يا رافع؟ أم تخاف أن يضربك أبوك بسبب تأخرك عن العودة إلى البيت؟
1: لا يا زيد، أنا لا أخاف الظلام، وأبي لا يضربني إذا تأخرت، ولكن هو عودني على الخروج للعب في النهار على أن أعود للبيت قبل حلول الظلام.
2: إذا كانت هذه رغبتك انصرف، وسألعب أنا مع رفاق الآخرين، فاللعب في المساء أفضل لنا لخلو الطريق من الناس، فلا نزعجهم ولا يزعجوننا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي.
3: أنا مسرور منك يا رافع، لأنك تسمع كلامي وتلتزم بالعودة إلى البيت قبل حلول الظلام. بارك الله فيك يا بني.
1: أبي، أنت حريص على مصلحتي، ومن الواجب علي أن أطيعك وأستمع إلى نصائحك.
3: فتح الله عليك وبارك لنا فيك يا بني. من؟ أبو زيد؟ أهلا أهلا ومرحبا، تفضل تفضل يا أخي تفضل.
4: بارك الله فيك يا أبا رافع، فلا وقت لدي الآن للجلوس، لقد جئت فقط لأسأل رافعا إن كان زيد عنده.
3: زيد؟ إنه ليس هنا يا أبا زيد، لعله خير يا أخي. رافع يا رافع، تعال تعال يا بني.
1: نعم يا أبي، كيف حالك يا عم أبا زيد؟
4: حفظك الله ورعاك يا بني. هل رأيت زيدا ابني أو هل تدري أين هو؟
1: يا عم، لقد كنا نلعب مع رفاقنا في الطريق الخلفية وراء البيت، وقد تركته قبل أن يحل الظلام وعدت إلى دارنا، وكان زيد معهم، ومنهم عاصم جارنا.
4: وما العمل؟ ما العمل يا أبا رافع؟ أين أجده الآن في هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء، وفي هذا الليل المظلم؟ إن أمه قلقة عليه الآن.
3: لا تقلق لا تقلق يا أبا زيد، وسآتي معك لنسأل عنه عند باقي رفاقه، فلربما وجدناه عند واحد منهم.
4: جزاك الله خيرا يا أبا رافع. هيا إذن، فالليل يشتد حلكة وسوادا.

0: إذن أين ذهب الصبي؟ أين أنت يا زيد؟ ها قد سألنا عنه عند كل أصحابه ورفاقه الذين كان معهم، وفتشنا في كل طرقات المدينة. أين اختفى يا ترى؟ أخشى أن يكون قد أصابه مكروه. ماذا سأخبر أمه إذا عدت إلى البيت من دونه؟ لا، لن أعود إلى البيت حتى أجده.
1: تجلد يا أبا زيد ولا تيأس، سنجده إن شاء الله. ولكن لما لا تعود إلى البيت؟ فربما يكون عاد بينما نحن نفتش عنه هنا وهناك.
0: معك حق، ولكن أخشى ألا يكون قد عاد فترانا أمه عدنا من دونه فتموت حزنا وغما عليه.
1: يا أبا زيد، قلت لك تجلد ولا تيأس، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا إلى داركم، هيا يا رجل.
0: انظر يا أبا رافع، هناك جمع من الناس يحملون المشاعل ويجتمعون عند باب داري، ما الخبر يا ترى؟
1: على ضوء المشاعل أكاد أرى رجلا يشبه الشيخ عبد الرحيم، وأعتقد أنه هو. نعم هو فعلا، ولكن ما الذي جاء به الآن؟ أسرع يا أبا زيد، أسرع يا أخي، لعله جاء بما يطمننا على زيد.
0: السلام عليكم، هل وجدتم الصبي؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحمد لله على سلامة ولدك يا أبا زيد.
0: وجدتموه يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، وهل هو بخير؟
2: اهدأ يا أبا زيد، الحمد لله هو بخير وعافية، وهو في الدار الآن مع أمه.
1: كيف وجدتموه؟ وأين كان يا شيخ عبد الرحيم؟
2: بعد أن أديت صلاة المغرب تأخرت قليلا في المسجد، وفي طريق عودتي إلى البيت لقيني أبو عاصم وهو في حالة من القلق، وكان يلتفت يمينا وشمالا وأخبرني بالأمر، لأن أبا زيد ذهب ليسأل عاصما عن ابنه زيد. ولما سألت أبا عاصم عن سبب قلقه أخبرني أنه خرج يفتش عن زيد، فخرجت معه وأتى.
0: جزاكم الله خيرا وجزى الجميع كل خير.
2: وأثناء تجولنا في الطرقات التي يلعب فيها الصبيان سمعنا صوت صبي ينادي أباه ويبكي، توجهنا جهة الصوت فإذا به زيد يجلس خائفا في بيت مهجور. فلما سألناه عن سبب وجوده فيه أخبرنا أنه كان يلعب مع الصبيان فاختبأ منهم ليبحثوا عنه، إلا أنهم تركوه وذهبوا وخاف هو أن يعود إلى داره بمفرده.
0: الحمد لله الذي رده سالما معافى.
2: إن وجود الصبيان خارج بيوتهم بعد مغيب الشمس فيه خوف كبير عليهم، ففي هذا الوقت تنتشر الشياطين، وفي الليل تكون حركة الشياطين أمكن لهم منها في النهار. وقد علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا يجب أن نفعله لنأمن الضرر والإيذاء من انتشار الشياطين ليلا، فيجب علينا أن نضم صغارنا ونغلق أبوابنا عليهم، ولا ندع شيئا مكشوفا كإناء الشرب وغيره. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نضع فوق الإناء شيئا نغطيه به. فاسمعوا جميعا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: زمان الحياة فيما مضى كانت قاسية، لكن من عاش في ظلها عاش متراحما متآلفا متعاطفا متكاتفا. اليوم الحياة أقل قسوة، لكن من يعيش فيها تمنهجت مشاعره على فصول المصلحة الشخصية، وما لا يعنيني لا يهمني. زمان كانت المشاعر تأبى أن ترى شخصا في ضيقة وفي ألم وفي وجع إلا أن تساعده أو تدله على من يساعده. اليوم المشاعر باتت جامدة، حتى وإن كان الإنسان يعلم يقول في نفسه سأدخر ذلك لنفسي أو لمن أريد، لماذا أفعل ذلك دون مقابل؟ هذا قدره وكتب عليه أن يكون هكذا. زمان البيوت لم تبنى بمواصفات راقية وبمواد غالية، كانت بسيطة لكن يملأها الدفء والحنان والمحبة. اليوم بيوت بنيت بأرقى المواصفات، والأبواب من المحل الفلاني ومن البلد الفلاني، لكن الصقيع يملأها في العقول قبل الأجساد. ورغم أنها بنيت محكمة لكن لا أمان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. بداية استأذنك ممكن أيها الزوج أو المقبل على الزواج، استأذنك أيتها الزوجة أو المقبلة على الزواج، استأذنكم بس هل كم دقيقة أسلط فيها الضوء على معالم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته الأسرية مع زوجاته، لن تندم، ستستفيد ولا بد بإذن الله، لأن المعروض هو سيرته المباركة صلى الله عليه وسلم. والله لن يندم من جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائده وإمامه وتأسى بأفعاله. مقدم على الزواج أو زوج، مقدمة على الزواج أو زوجة، هذه معالم لمحات إضاءات من تصرفاته صلى الله عليه وسلم الجميلة وخلاله الحميدة في تعاملاته مع النساء. أولا التعبير عن الحب والتعبير عن المشاعر والعواطف. لا تحرم زوجتك من كلمة أحبك والهان عليك، اشتاق لك، غالية، حبيبة، ما لي غنى عنك، عسى الله يخليك لي، عسى الله لا يحرمني منك. والزوج ما له غنى عن كلمات الشوق والمحبة الجميلة الحنونة من الزوجة، أحبك يا الغالي وعيالي، عسى الله يخليك لي، عسى الله لا يحرمني منك. لا تحرم زوجتك ولا تحرم رجلك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة بالاسم الصريح الواضح، عائشة. قيل من الرجال، قال أبوها. ربما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من نفس المكان الذي شربت منه عائشة. شوف جمال المحبة، والله موقف يشع محبة. شربت لبنا أو ماء شرابا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكأس فشرب من نفس المكان اللي شربت منه عائشة. تعبير عن الشوق والمحبة والمودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتحكي القصة عائشة، فقال للصحابة: تقدموا. فقال لعائشة: يا عائشة سابقيني. وكانت عائشة إلى الآن شابة صغيرة، إلى الآن لم تحمل اللحم، عودها ضعيف. قالت عائشة: فسبقته. عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سفر مو نفس جونا سفرنا الحالي، سفر وتعب ورهاق وعلى الناقة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من هذه الأوضاع والأحوال الصعبة أجواء جميلة تشع محبة ومودة وعواطف جياشة. دارت السنوات، عائشة نسيت الحادثة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كانت معه في السفر: يا عائشة سابقيني. بعد أن قال الصحابة تقدموا، قالت عائشة: فسابقته فسبقني. عائشة تقول: أنا متنت عن أول، فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، واحدة بواحدة، سبقتيني سبقتك. أيها المستمع، لا تقول هذه التصرفات مي خالف صح بس حق شباب توهم متزوجين، توهم بالتعش ولا بالعشرينات، لا لا لا، هذه الأحداث والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز 53 سنة، يعني أحداثه صلى الله عليه وسلم مع عائشة، مسابقته مع عائشة تجاوز 53، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد أن بلغ 53 سنة، يعني مو شاب صغير بالعشرينات ولا بالثلاثينات ولا بالأربعينات. فلا تقول أنا كبرت،
زوجتي كبرت، المرة تقول لا لا لا، حتى وانتم كبار، حتى والشيب خاط في لحيتك أو وجه المرأة أو رأسها، كلكم بحاجة إلى كلمات الشوق والمحبة والمودة. أمر آخر من علامات وملامح حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، الجلوس مع المرأة يستمع إلى حديثها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 نسوة، كان من عادته وسنته كل يوم بعد صلاة العصر يجتمع مع كل نسائه في اللي الليلة نوبتها. إذا الليلة نوبت عائشة وليلتها، كل النساء يجتمعون في بيت عائشة. الليلة ليلة أم سلمة بعد صلاة العصر، كل النساء يجتمعون في بيت أم سلمة، يلتقي مع نسائه كلهن كل يوم بعد صلاة العصر. الآن البيوت تضج بصراحة بكل أمانة وشفافية ومصداقية، الحريم يصيحون، تقول الزوج ما شوفه ما شوفه ما شوفه، يرد من الدوام حط أكله لقمته حط راسه نام، المغربيات طق سلف وما رد إلا نص الليل. وقد يكون العكس، قد الزوج يشتكي من الزوجة، مواجيب وزيارات وحفل استقبال ومعارض وتسوق ما عاد أشوفها. وأحيانا إذا جلسوا مع بعض كل لاهي بجهازه، شوف الزوج لاهي بجهازه والمرأة لاهي بجهازها، وكل من مشغول عن الثاني، ما أدري ليش طالعين، ما أدري ليش قاعدين. بل حتى بالاعتكاف جاء في الصحيح أن أم سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بالعشر الآخر من رمضان، فتحدثت معه ثم أوصلها إلى إلى إلى باب غرفتها، لأن غرف النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تدخل على المسجد. واعتكاف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنا ترى ماني فاضي والوعد إن شاء الله يوم العيد، لا لا لا. المرأة أحيانا تحتاج إلى جلوس الزوج وحديثه، والزوج كذلك يحتاج أحيانا إلى أن تجلس مع المرأة. فالرجل العاقل والمرأة الحصيف الذكية هم يجعلون أوقات معينة للجلوس والمصارحة والضحك، شايات ولا قهوة، عصاري ولا مغربيات. بس لا تحرم زوجتك منك، ولا تحرمين أيها الزوجة زوجك منك. أسأل الله أن يديم بمنه وفضله على بيوتنا وبيوتكم الراحة والطمأنينة والسكينة والمحبة.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: قهرت الليل حتى شاب ليلي، ليبدو شيبه الوضاح صبحا، وأشقاني المسير طوال دربي، يهيب به الشقاء صوا ومنحا. تمنيني الرؤى لقيا حبيبا، له ذكرى بقلبي ليس تمحى. مضت أعوامنا وغدت سرابا، ويومي طوله كالدهر أضحى. يسائلني الفؤاد وقد تردى، أنعقد والفراق الصعب صلحا؟ فقلت له وفي حلقي مرار بحس مرهف والصوت بحا، ظننتك يا فؤاد معين صبري، وأسمع منك رغم البين مدحا. وجدتك يا رفيق العشق تشكو، فزدت بي الجروح أذى وجرحا. نسيت مشقة كالدهر ولت، وتحث اليوم ما أقساك مزحا. ألم تر أن صبرك عاش دهرا، وعشقك قد بنى للحب صرحا؟ وعدت اليوم مهزوما تعاني، تذيع السر إعلانا وبوحا. فليتك يا حبيبي الآن قربي، لتشهد كيف أن الصبر شحا. وليتك يا فؤاد صبرت صبري، لتبقى في فم الأيام فوحا. فلقيانا وشيك بعد نأي، وأيقاد الضلوع بكا ونوحا. تحديت السنين وكان سيفي حديد الصبر لا يهتز برحا. أصوغ الشعر لحنا سرمديا، تدغدغه المنى والشوق أوحى. ألست أنا الذي هزئت جفوني بليل السهد حين الليل أضحى؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: يعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو المبدأ الأساس الذي ينطلق منه الإنسان في حياته بحيث يكون المرجع والمعتمد عليه، وإن صح أن نسميه الثابت المطلق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سأجيب عن هذا السؤال، ولكن لا بد من أن أنوه إلى أننا دخلنا في محطة رابعة. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، لكن هذه المحطة الرابعة تتعلق بالشأن العام. المؤمن لا ترتاح نفسه إلا إذا وصل إلى تفسير دقيق عميق متناسق قادر على تفسير كل ما يجري. لأنه في توازن، كيف أتوازن مع وعود الله للمؤمنين بالنصر ومع ما يعانيه العالم الإسلامي بعد أن أكل وشرب وتزوج وكانت علاقاته رائعة جدا مع من حوله؟ هناك حاجة إلى أن ينسجم مع عقيدته. الذي يجري في الكون هناك حروب، هناك اجتياحات، هناك قتل، هناك قصف، كيف يفسر هذه الأحداث الكبرى؟ يمكن أن نسمي هذه المحطة الرابعة الشأن العام. أولا، إجابة عن سؤالك الدقيق، هو التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن ترى أن الله فعال لما يريد، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى أنه إليه يرجع الأمر كله، أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، أن ترى أنه وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل، أن ترى أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، أن ترى أن هؤلاء الطغاة بعلم الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني التوحيدية تعطي النفس راحة لا حدود لها، حينما تطمئن إلى أن الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، وأن الأمر يرجع إليه، بل إن الله عز وجل ما كلفك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن كل شيء يرجع إليه. قال إليه يرجع الأمر كله الآن فاعبده وتوكل عليه. فهذا التوحيد أن ترى أن علاقتك مع جهة واحدة وليست مع جهتين. مع الله كل شيء بأمره، كل شيء بيده، كن فيكون. هذا المعنى الدقيق للتوحيد يعطي النفس راحة لا حدود لها. لذلك قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر عذابات النفس أن ترى مع الله إلها آخر. لذلك أن تؤمن بالله خالقا شيء وأن توحد شيء آخر. أن توحد أن ترى أن الله موجود وواحد وكامل، وأن الأمور كلها بيده. فلذلك قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لكن التوحيد يمكن أن يلخص بهذه المقولة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. لكن الذي وقع لم يأمر به ولم يرضى عنه أحيانا. في عند علماء العقيدة عبارة: أراد يعني سمح ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني الأب حينما يأخذ ابنه إلى المستشفى، هل هو راضي عن أن يكون على طاولة الجراحة؟ لا، يتمنى أن لا يكون هذا، لكن تقتضي الحكمة والمصلحة أن تجرى له العملية. فلذلك حينما نقول أراد بمعنى سمح، وقد يسمح بشيء هو الحكمة المطلقة، لكن هذا الشيء سببه أن هناك تقصير عند الإنسان. فلذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
1: دكتور، في حديثنا عن الخير، هذا ضمن فلسفة الخير والشر، ما هو الخير؟ هل الخير أن يكون غنياً أو أن يكون صحيح الجسم؟ والشر هل هو الفقر أو أن يكون مريضاً؟
2: والله ليس هناك شر مطلق. أنا أعتقد أن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. هناك شر نسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى شر نسبي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشر النسبي بالضبط كمركبة، كسيارة صنعت لتسير، علة صنعها أن تسير، لكن فيها مكبحا، والمكبح إيديولوجيا يتناقض مع علة صنعها
1: السيارة.
2: المكبح يوقفها، لكن لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها، لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها. بل إن الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول

0: كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه. وقف الموقف الكامل، مكنه الله أن ينتقم، فقال لا يا أخي، اللهم هذه قومي إنهم لا يعلمون. إذن هذه المصيبة تكشف هذا الكمال اللامتناهي عند النبي. مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، يدفعوا إلى مزيد من الطاعة، إلى مزيد من الإقبال، إلى مزيد من العمل الصالح، يدفعه بمصيبة أو يرفع مكانه عنده. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن مصائب المؤمن دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف، مصائب الطغاة والكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
1: دكتور، إلى من تضاف المصائب حال حصولها؟ هل يعكف الإنسان على لوم نفسه أم أنه يفوضها إلى أمر ربه؟
0: الذي عليه المؤمنون ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. والآيات كثيرة جدا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله. وفي آية أخرى قل هو من عند أنفسكم، من عند الله فعلا ومن عند النفس سببا، يعني الفعل من خلق الله أما السبب من الإنسان. فالإنسان حينما يتجاوز حدوده، حينما يغفل عن سر وجوده، حينما يشرد عن ربه، يسوق الله له شدة. حتى إن بعض العلماء قالوا ما من شدة إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة إلا وراءها منحة من الله عز وجل. فالمصائب موظفة لخير الإنسان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير، لم يقل والشر، بيدك الخير. يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإزدال خير. نعم.
1: معنى الأمر فضيلة الدكتور أن المصائب والبلاءات تصيب الجميع، هي تصيب الطائع والعاصي، المسلم والكافر، واستواءهما في البلاء لا يدل على استوائهما في الحال والمكان عند الله عز وجل.
0: الحقيقة الدقيقة أن الإنسان مسير في أمه وأبيه، وفي جنسه ذكر أو أنثى، وفي مكان ولادته وفي زمان ولادته. الإنسان بهذا مسير، وهذا لصالحه، وليس في الإمكان أبدع مما كان. أما مخير فيما كلف. الآن ربنا رب العالمين يربينا، لو الإنسان استخدم اختياره للشر الله عز وجل يسلب منه هذا الاختيار مؤقتا ليؤدبه. فإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني إنسان اختار أن يغش الناس ليحقق أرباح طائلة، فهذا يرتكب حماقة توقعه في مصيبة كبيرة هي نتيجة هذا الغش الذي اقترفه. إذن الإنسان مخير، ولكن أحياناً يؤخذ اختياره ليؤدبه على نوع اختيار أخذ فيه قرار. فالحقيقة أن المصائب لها حكمة بالغة، وأنا أقول لا يستقيم إيمان العبد إلا إذا عرف سر المصائب. المصائب ترقى بالمؤمن وتردع المنحرف وتكون رفعة لمن صبر عليها.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة.

مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله عليه وسلم.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة. أم سلمة عام من البكاء. اجتاح الخوف أم سلمة حين أوقفت عائلتها بعيرها وعنفوا زوجها وتجاهلوا رجاءاته وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ تقول رضي الله عنها: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه، فاضت عينا أبي سلمة وتحير وقلت حيلته، فودع زوجته وطفله وانطلق وحيدا حزينا نحو يثرب. فوصلت أخباره إلى عشيرته فغضبوا وانطلقوا نحو أم سلمة، لا لمواساتها بل ليزيدوا من آلامها. ها هم أمام بيوت أهلها يطالبون بالطفل، يقولون: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. رفض أهلها، فامتلأت الساحة بالضجيج والشدار والتلويح، فاشتبكت الأيدي. أما سلمة الصغير فكان كالذبيحة بينهم، يتنازعونه يتجاذبونه، وصراخ أمه يعلو تناشدهم الرفق به. تقول رضي الله عنها: تجاذب ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. كان الطفل يتوجع يصرخ لا يستطيع تحريك يده من الألم، وفي النهاية تمكن أعمامه من انتزاعه وهو ينظر إلى أمه يناديها، يمد يده السليمة نحوها حتى غابت عن عينيه، يتفطر قلبها، يحرمها الفراق لذة الزاد وطعم الرقاد، يأخذها الحزن كل صباح إلى مكان يقال له الأبطح، تدعو الله وتئن وتبكي قرابة العام، حتى أشرق ذلك اليوم حين مر بها شهم من بني عمومتها، فرأى جسدا ناحلا وعينين توشكان على العمى من البكاء، فرق لحالها واتجه غاضبا نحو أهلها يؤنب ضمائرهم ويقول: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ نظر بعضهم إلى بعض من الخجل، وعاد إليهم بعض رشدهم، فنادوها وقالوا: الحقي بزوجك إن شئت. فتأهبت للرحيل المر دون صغيرها، ولما علم أهل زوجها لحقوها التفتت خائفة إلى من يلاحقها، ففوجئت بصغيرها يقبل كالحياة نحوها، انحدرت عن بعيرها لا تصدق ما تراه، تركض نحوه تفتح ذراعيها وتحتضنه، فتنهمر دموعها ويعلو أنينها وهي تضمه وتشمه وتضمد جراحها برائحته الحبيبة، وتبدد وحشته بعد عام من اليتم والحرمان. شعرت بعده أنه لا مكان لها هنا سوى الأحزان، فانطلقت خشية أن يتراجعوا، وهي تقول: وضعت ابني في حجري ثم خرجت أريد زوجي وما معي أحد من خلق الله. وفي الطريق أوقفها أحد الوثنيين
3: في ظلال السيرة.
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: أم محمد، هدى جاي علينا اليوم؟
1: يا أبو محمد، وبدي تشتري لنا شوية أغراض من السوق.
0: إيش رأيك أروح أنا وإنت على السوق نتسوق ونشوف اللازم ونجيبه؟
1: حاضر. والله يا أم محمد بدك تعملي شوبينج، سواني أشوف التلاجة شو ناقصها وجاياك.
2: مشاوي يا عمو اليوم مشاوي.
0: إن شاء الله. حاضر.
2: تسلم يا أحلى عمو في الدنيا، الله يخليك. جيب لي معك شاورما.
0: حاضر.
1: خليها على قد المشاوي يا وداد اليوم، والشاورما خليها مرة تانية.
0: معلش يا أم محمد، حنجيب لها شاورما.
1: وداد، هنجيب لك شاورما على شرط مسافة نصل السوق، بدي البيت يكون مثل الليرة الذهب.
2: حاضر حاضر، والله لخلي لك إياها زي الفلة.
3: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا محمد؟
3: وصلت أنت؟
4: مسافة الطريق بكون عندك.
3: أنا شفت لك سيارة يا رب تعجبك، موديل مرتب.
4: خلص تمام تمام، بس أوصل بشوفك إن شاء الله.
3: تمام تمام حبيبنا، تمام.
4: سلام سلام.

0: شوفي يا مفارس، شوفي محلا.
1: يعني مش كتير مقبول، بس في أحلى منه بالسوق. عاد لو أنا اللي جهزت لجبت أحلى وأرقى ألوان بالسوق.
0: ولو ما بنستغنى.
2: يا الله ما أحلاهم، بجننوا، طلع ألوانهم زهري وأحمر وأبيض. يا سلام،
0: يا رب عقبال سعادتك يا ألاقي خالته. يا رب
1: المناسب إن شاء الله نفس مستواها يكون متعلم.
0: الله كريم. وين هدى عنكم؟
2: بالمطبخ هلأ بتيجي.
1: ناوليني ناوليني أشوف الحرام هذا، ناوليني.
0: تفضلي تفضلي.
1: يي إيش هذا؟ خفيف كتير، شكله من الرخيص.

0: لا إله إلا الله. يا هدى وحدة الله يا هدى، إيش اللي أنت بتحكيه؟ أنا ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها. أساسا أنا عمري ما شفتها أكتر من أخت.
1: طب ليش ما قلت ليش؟
0: شو أحكي لك يا هدى؟ بحكي لك ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها.
1: طيب كل شيء اسمه نصيب.
0: اسمع يا هدى، أنا صحيح صحفي وفي الشغل بشوف كتير، وصح إلي زميلات كتير وقرايب، بس أنا يا هدى اخترتك من بين الكل. أنت اختيار الوحيد يا هدى. احكي لي، ما بدك تعملي لي فنجان قهوة قبل ما نطلع بيت أهلك؟
1: حاضر.
0: أيوة هيك بدي اياك تكوني، عقل كبير، ما بدي أي تفصيل صغير يزعلك، بدي اياك تكوني بخير وبس.
1: تربيها انت وتفرح فيها.
0: بدي يا هدى تديري بالك على حالك وتديري بالك عليها كويس وعلى امي وابويا والاء. وهدى بدي اياك تسامحي امي، هي عطول بتزعلك وعصبية، بس انا عارفها قلبها طيب. بدي اياك تسامحيها عشان خاطري.
1: ليش يا فارس بتحكي هيك؟ ربنا يطول بعمرك ويخلي لنا اياك وتضل مالي علينا البيت. ألف مرة قلت لك ما تجيبش هيك مواضيع وما تحكيش هيك مواضيع يا الله.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، إن شاء الله مش هحكي في المواضيع هذه تاني.
1: طيب يا فارس امسك هدول مني.
0: شو هدول يا هدى؟
1: بدي تعمل سيارتك اللي تعطلت بسبب القصف.
0: وانت شو عرفك؟
1: أنا أكتر حدا بعرف، وإلك شهر ما بتطلعش بسيارتك. وتنساش كمان شايف الجرح اللي برجلك.
0: أنا يا هدى ما كنت بدي أشغل بالك، هو جروح بسيط يعني وبطيب.
1: يبقى امسك
0: هدى، ما تحرجيني.
1: طب ماشي، وانا مرتك مش غريبة.
0: ربنا يحفظ لي اياك يا رب. يسلموا على الايدين.

0: هدى قبل ما تروحي بتشط في البيت كله ولف ورق العنب، هما يدوب 3 كيلو تقريبا.
1: بس والله اليوم حاسة حالي تعبانة.
0: آخ منكم يا بنات هالأيام، لما كنت قدك كنت أعمل كل شغل البيت من تمساكت. يا ويلي عليكم يا بنات اليوم، آخ يا ويلي.
1: طيب يا خالته ماشي، حاضر حاضر.

0: صار كل شي جاهز يا ماما. يا محمد
1: اتفضل يا فارس اتفضل.
2: محمد اعذرني انا شوية مضغوط في الشغل.
0: بس على الاقل اقعد شوية، ما بصير هيك عند الباب يا خالته.
2: معلش ان شاء الله مرة تانية بنيجي وبنقعد.
3: الله معك، سلم على دورتي كويس. ها
2: بيوصل ان شاء الله.
3: شغلك هو دورتي على فكرة.
2: والله يا هدى لو مش مستعجل لقعدت. امسك وخذ البنت من ايدي.
3: طيب طيب ماشي، الله معك يا عيني.

0: حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب سترك يا رب يا ستير يا رب يا رب.
1: مش عارفة ليش قلبي قبضني.
0: ألا يابا هاتي هاتي مية لأمك بسرعة. اتخفيش يا الفارس اتخفيش، إن شاء الله خير اتخفيش.

0: يا ماما انت شو قومك؟
1: اي والله زهقت من القعده، خليني اساعدك شويه.
0: لا لا انت ارتاحي وقعدي، انا وداد بنعمل لك كل شيء.
1: ايه يا ماما. طيب اللي بريحك.
2: كانت هناك غارات متتاليه

0: يا الله.
1: من كتر الأخبار بطل الواحد قادر يميز.
2: يابا يا حبيبي من هذا؟ طبع الناس ولا عمرهم بغيروا، واللي شاطر هو بكون إنه جاب السبق الأول في الخبر.
1: عدد الشهداء صاروا أكثر من 50.
2: معقول عدد الشهداء 50؟ طب الجرحى قديش عددهم؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يذكر، والزنانة يقطعها، مش مبطلة زن.
2: مالك يا اختي هدى ساكتة؟
4: لا لا ولا إشي، بس أنا بدي أروح على بيتي.
2: إيش مالك؟ وين تروحي؟ مش شايفة كيف القصيف؟ بعدين خليك اليوم عندنا وانت قاعدة في بيت غريب ولا إيش؟
3: ويا ماما فارس حكالك خليك اليوم عندنا.
4: طيب ماشي، هيني أي مأنية من البنت ولا غرفة.
5: إذن مستمعينا الأفاضل، وفقا للأنباء الواردة إلينا، طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قصفت سيارة مدنية، والأنباء الأولية تشير إلى عدد من الإصابات. ربما هناك معلومات تتحدث عن شهداء، لكن ننتظر تأكيدات المصادر الطبية. سنوفيكم بالتأكيد بالمزيد من الأخبار بعد قليل.
1: إيش؟ إيش بيقول هذا؟ إيش الخبر هذا اللي سمعته؟
2: هو جوز هدى، فارس شهيد.
3: بعيد الشر، يمكن يكون تشابه أسماء يما.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي الخبر بكل الإذاعات المحلية. فارس جوز هدى شهيد.
3: يحظ عليك يا بنتي، يحظ عليك يا بنتي، ما حدا يخبر هدى، ما حدا يخبرها.
2: اسمع يا أمه، هدى لازم تعرف، وهالقيت كمان، بنفعش نخبي عليها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق بر الوالدين. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى البر الشكور، والتخلق باسم الله تعالى البر هو بأن توصل الخير وتقضي الحوائج بلطف وإحسان، وتحرص على أن تكون سباقا للنفع وأن لا يصدر منك أي إساءة أو أذى، وبخاصة لوالديك فلا تغضبهما. أما التخلق باسم الله الشكور فأن تذكر دوما ما قدمه لك فلان من معروف أو فلان من خير مهما كان صغيرا، ولا تنساه أبدا، وتشعر بأنك مدين له وأن حقه عليك عظيم. أيها المستمع الكريم، هل تريد رزقا وفيرا وعمرا طويلا، سعادة وطمأنينة وتوفيقا وبركة في حياتك، جنة ونعيما في الآخرة؟ ارسم البسمة على وجه والديك، وأدخل الفرحة على قلبيهما، وتفنن في برهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والبركة في كل شيء مطلوبة، فكيف إذا كانت في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. أيها الأحبة، البر هو الإحسان والإكرام والصلة والخير، وبر الوالدين هو ذكر فضل الأم والأب علينا، وأن نقر بأننا لا نستطيع أن نؤديهما حقهما علينا مهما فعلنا، فالواجب طاعتهما واحترامهما وقضاء حوائجهما وتوجيه الكلام الطيب لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبيهما. قال عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل قليلا في هذه الآية: لا تقل لهما أف، والفاء ألطف أحرف اللغة العربية، فما بالك بمن ينتقدهم ويعقهم بالكلام والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب، أي رنى ونظر إلى والديه معترضا مستنكرا. أمرنا الله تعالى أن نتذكر دائما فضل والدينا علينا، ونشكرهما كما نتذكر نعم الله علينا ونشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله ولوالديك إلي المصير. من بر الوالدين الدعاء لهما حيين كانا أو ميتين، فلندعو لهما في ختام كل صلاة، ولنستحضر مشهدا من مشاهد البذل والعطاء والإحسان والرحمة التي قاما بها عندما كنا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
فإن أردت ذرية صالحة تكون لك بارة ومرضية وتنال رضا الله في برك، بر والديك، بر آباءكم تبركم أبناؤكم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اجعل لنا من كل ضيق فرجا، واجعل لنا مع كل شدة مخرجا، واجعل لنا مع العسر يسرا، واجعل لنا مع الصبر نصرا. واشهد ان لا اله الا الله اذا ذكر الله وجلت القلوب. قال احد الصالحين لتلاميذه: اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا استاذنا، فما بالنا اذا ذكر الله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. او ما قرأت قوله تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فاذا ما ذكر الله نزلت الطمأنينة. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب، يا رب، زادي قليل، زادي قليل ما وراه مبلغي. الزاد ابكي ام لطول مسافتي اتحرقني بالنار؟ اتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ اتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فاين رجائي فيك؟ اين محبتي؟ وزادي قليل ما اراه مبلغي. الزاد ابكي ام لطول مسافتي اتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فاين رجائي فيك؟ اين محبتي؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اقام المجتمع السليم بكلمة واحدة. لو ان الامة صارت وراءها وعملت بنهجها لسعدت. هذه الكلمة يقول فيها الحبيب المصطفى: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، يا سيد الرسل الكرام، ومن به قد قام للدين الحنيف بناء العدل، انت وضعت ثابت ركنه، فمضى على سنن لك الخلفاء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سادتي وإخواني، مع الدرس 91 انتقل بحضراتكم الان الى غرفة الاشعة القرآنية لاوقع كشفا قرآنيا على القلوب. ان حذيفة بن اليمان عليه سحائب الرحمة قبل ان يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى اعطاه 17 اسما من اسماء المنافقين، وكتبها كاتم الاسرار عنده، واوصاه الحبيب المصطفى ان مات واحد من هؤلاء الا يصلوا عليه. فماذا قال عملاق الاسلام عمر بن الخطاب عليه من الله شابيب المغفرة؟ ماذا قال لحذيفة عندما علم ان معه اسماء المنافقين؟ ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء يوما من الايام بماله كله الى الرسول العظيم عليه صلوات الله وسلامه، وقدم المال كله وضعه في صندوق مكتوب على بابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وضعه في صندوق مكتوب على بابه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال له الحبيب المصطفى: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ ودون ما تردد ودون أدنى تفكير ودون ما إجراء عملية حسابية دون أي شيء، قال أبو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: تركت لهم الله ورسوله. فماذا حدث؟ هل منحه رسول الله دكتورات فخرية؟ لا، لم يكن الرسول يعرف هذه المظاهر. هل منحه الرسول قلادة النيل؟ لا. هل منحه وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى؟ كل هذه مظاهر زائفة لا مضمون لها ولا معنى. فما الذي حدث؟ تركت لهم الله ورسوله. ان الذي حدث ان القيادة العليا، ان الجبار جل في علاه، ارسل الامين جبريل على جناح الصرعة ببرقية تهنئة من الله. ماذا جاء فيها؟ الان اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان التقط بالكاميرا الاسلامية هذا المشهد الكريم بين الامين جبريل وبين امين الارض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ صاحبك أبا بكر من ربه السلام، بلغ صاحبك أبا بكر من ربه السلام وقل له يا أبا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، فهل أنت راض عن الله يا أبا بكر؟ يا أبا بكر، يا صديق، يا صديق، يا أبا بكر ربك يقرئك السلام. السلام يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، هو راض. الرضا، الرضا، هو راض عنك يا رب، يا رب. رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك.

إن الله تعالى قال في حق المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فليس كفرت والحياة مريرة يا رب، يا رب العزة، يا رافع السماء بلا عمد. فماذا قال ابو بكر ردا على هذه البرقية الربانية الجبريلية ارسلها الواحد على يدي سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء؟ قال ابو بكر: وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه؟ يا رسول الله، اني لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة. لا امن المكر يعني لا امن انتقام الله، لا غرور، لا خداع، انهم رجال، انهم رجال لم يستطع الغرور ان يقتحم عليهم اسوار انفسهم المنيعة. كانوا كلما زادهم الله رفعة ازدادوا من الخلق قربا وتواضعا. لا امنوا مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة. اسمحوا لي ان انتقل من حياض ابي بكر الى حومة عمر. ان عمر بلغه ان اسماء المنافقين تحت يدي حذيفة بن اليمان، وعلم ان 17 منافقا اوصاه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه الا يصلي على احد منهم مات ابدا. فماذا قال الفاروق عندما التقى بحذيفة؟ اتدرون ماذا قال؟ قال كلمة تنخلع لها القلوب وتنفطر من هولها الافئدة. قال الفاروق: يا حذيفة، ناشدتك الله، اتراني بين اسماء هؤلاء؟ عمر يستفهم بأداة استفهام هي الهمزة، والهمزة هنا فيها استفهام مر. عمر يقول لحذيفة كاتم الأسرار، يقول لحذيفة صاحب السر: يا حذيفة، ما شكتك الله، أتراني بين هؤلاء؟ ما هذه الخشية؟ ما هذا الخوف من الله؟ من خاف سلم، من خاف سلم. عمر يقول هذه الكلمة: أتراني يا حذيفة بين هؤلاء؟ فلا يملك حذيفة عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فيقول له: بل أنت سيدنا يا أمير المؤمنين، تعالوا تعالوا، فإنه كلما اتلهمت الخطوب واحتدمت الشدائد لم اجد ما اقف امامه الا سيرة هؤلاء الابطال. عمر

0: في كشف حفظه حذيفة بامر من رسول الله عمر. عمر الحاكم الذي اذا ذكر اسمه تضاءل رؤساء الحكومات وملوك الدنيا امامه. عمر العابد الذي كان يقول انني اذا نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، واذا نمت النهار اضعت رعيتي. عمر الامام الذي كان اذا صلى لا يملك عينيه من البكاء. كان للمتقين اماما. عمر الذي رآه الصحابة ذات يوم وهو الخليفة الراشد يجري في طرقات المدينة وقت الظهيرة وقيظ الهاجرة يفوح برياح السموم، وعمر يجري في شوارع المدينة والارض ملتهبة الرمال والشمس حامية الوطيس، فيسألونه لماذا تجري وقت الظهيرة يا امير المؤمنين، فيقول لان هناك جملا من ابل الصدقة قد ولى هاربا فاخشى ان يضيع، فيسأل لله عن ذلك يوم القيامة. لله برك يجري وراء بعير وملايين الملايين تبعثر على سيارات خاصة. يجري وراء بعير وراء جمل من ابل الصدقة من اموال المسلمين، يخشى ان يضيع الجمل فيسأل عن ذلك يوم القيامة. مال المسلمين كما قال امير المؤمنين ان مثلي ومثل امتي محمد كمثل الوصي على مال اليتيم هذا نهاره. فحدثنا عن ليل عمر اذا كان يجري والشمس تضرب وجه الارض بصياطها الحاميات، وما كان عليه الا ان يجلس في قصر مشيد ويشرب ويطرب ويأكل اللحم الحنيف وينعم ببارد الشراب. فماذا عن ليله؟ اسمحوا لي ان اتجول بالعدسة المشخصة لالتقط هذا المشهد من ليالي عمر. وكان عمر دائما ينفض الليل عن الكروب المخبوعة. فماذا عن ليلة من لياليه وهو يعس بالليل يسمع صراخ امرأة وعويلا عاليا في احدى ضواحي المدينة عاصمة الخلافة الاسلامية، ويطرق الباب ويخرج صاحب البيت ويسأله العملاق العظيم الشامخ الاشم: ماذا وراءك يا اخ الاسلام؟ فيقول صاحب البيت: إن زوجتي جاءها المخاض وليس معها من يساعدها ساعة الشدة. هذه مسألة لا دخل لعمر بها إطلاق، امرأة تضع، فما دخل عمر بوضع امرأة وما مسؤوليته في هذا الشأن الخاص بالنساء؟ لا دخل له بها، ولكنه أسرع إلى بيته، وبيت عمر كان من أشد بيوت المسلمين تواضعا، لم يكن فيه سرر مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، قطعة من الحصير كان ينام عليها، وكان يستطيع أن ينام على أفقر الفراش. لكنه بعدما تولى الخلافة قال لأهله: يا آل عمر اتقوا الله، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. امرأة تضع وعمر لابد أن يتدخل حتى في حالة الوضع. لقد ذهب إلى زوجته، ومن زوجته؟ أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء. أم كلثوم كوكب الإسلام، كوكب الإسلام، كوكب الإسلام، بنت علي وحفيدة رسول الله. هذه زوجة عمر. يقول لها أمير المؤمنين: والليل يجر أزياله ويرخي سدوله بعباءة سوداء تلف الكون لفة. يا أم كلثوم، يا أم كلثوم، أما لك في خير تفعلينه؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين. فيقول لها الأمير العادل الزاهد: الناسك العابد، امرأة جاءها المخاض، فتهب أم كلثوم وتحضر الدقيق والسمن والعسل وتمشي وراء أمير المؤمنين في شوارع المدينة، يسترها سياج من الليل الكثيف، وتدخل غرفة الولادة لتساعد الأمة التي تلد. فماذا كان يفعل أمير المؤمنين وزوجته هناك؟ هل جلس على كرسي من الكراسي الفاخرة وأشعل سيجاره الطويل الغليظ وعقد في سماء البيت سحابا داكنا من الدخان الذي يشبه العقد المتلاحقة؟ لا، إن أمير المؤمنين جلس فعلا أمام الدخان، ولكن ليس دخان السجائر، إنما دخان أشعل ليطبخ للمرأة التي تلد. أم كلثوم بانية النفوس لا جامعة الفلوس. أم كلثوم كوكب الإسلام لا كوكب الشرق أو الغرب. تساعد ساعة المخاض، وزوجها أمير المؤمنين الذي ملأ طباق الأرض عدلا ورحمة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عمر: كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة. الإسلام فتح، والهجرة نصر، والخلافة رحمة. يجلس أمام نار يطبخ عليها، والرجل صاحب البيت يقلب الكفين عجبا، لا يدري من هذه ولا من ذاك. من هذه التي دخلت لتساعد زوجته ساعة المخاض؟ ومن ذاك الذي يطبخ لهم الطعام؟ أهذان من سكان الأرض أم أنهما سكان كوكب آخر هبط منه إلى كوكب الأرض؟ أهؤلاء بشر أم ملائكة؟ وإذا بزوجة أمير المؤمنين تنادي: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. انتهت ساعة الولادة وجاءت النتيجة على لسان أم كلثوم حفيدة المصطفى: بشر صاحبك بغلام يا أمير المؤمنين. ويسمع صاحب البيت قول أمير المؤمنين، يسمع كلمة أمير المؤمنين فترتعد أوصاله وتتفكك أعصابه، وكأنه نزلت به غاشية تقسم سقام صخرة. انتقع لونه، اصفر لونه وجلا، واحمر جبينه خجلا. من هذا؟ أمير المؤمنين؟ أتلك زوجته؟ أهو هو؟ أسئلة حائرة استطاع عمر بحصافة فكره وصائب رأيه وعميق فهمه ونفاذ بصيرته أن يضع الإجابة القاطعة عليها، فقال له: نعم يا أخا الإسلام، لا عليك بأس، أنا عمر. فلماذا تعجب؟ لماذا تعجب؟ والذي بعث محمدا بالحق، لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ رجال خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه، أما نحن فلم نخف الله فخوفنا الله من جميع خلقه. خافوا الله فخوف الله منهم جميع خلقه، وأما نحن فلم نخف الله تخوفنا الله من جميع خلق. نعم يا ابن مسعود، حدثنا عن عمر، كان اسلامه فتحة. نعم، ففي الوقت الذي استعد فيه ليقتل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان الرسول على اتصال لاسلكي برب العزة جل في علاه: اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك. كان اسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، ومع ذلك كان عمر بعدما فوق المشرقين والمغربين، وبعدما رفرفت رايات التوحيد على المشارق والمغارب، كان عمر يصيح قائلا: يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر، يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر. كان إذا وضع رأسه على الوسادة يردد هذا النشيد: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ضالا فهداك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ يا عمر انهم اخذوا الحياة مأخذ الجد ونحن نلهو ونلعب والعالم من ورائنا يجد. اخذوا الحياة مأخذ الجد فدانت لهم الدنيا وتمرغت في اعتابهم، ونحن اخذنا الحياة لهوا ولعبا وظلما وجورا، ملأنا السجون ربع قرن من الزمان. ولم يقتصر الامر على اعتقال الرجال، انما اعتقلنا النساء وهتقنا الاعراض، واعقاب السجائر تطفأ في ملامس العفة من كرائم النساء. ولكن اعلموا ان الله جل في علاه لا يغسل ولا ينام. هناك في السجن الحربي الان جلاد عرف اسمه في عام الحزن سنة 1965. اسمحوا لي ان اذكر اسمه امامكم لان اسمه دخل التاريخ من اوسخ ابواب التاريخ. جلاد كان المظلوم اذا نزل تحت يديه لا يتركه الا بعد ان يسلم الروح لله. هذا الجلاد يسمى صفوة الروبي، كان شرطيا من ضمن الشرطة العسكرية، وكان برتبة مساعد، ثم ترقى بعد التعذيب الى ملازم شرف. ولا صفاء ولا شرف. وهكذا مصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحق يا مصر، هذا الجلاد الذي كان يحمل رتبة المساعد ثول كانت اعلى الرتب تنحني امامه، فقد استمد قوته من شمس بدران الذي استمد قوته من المشير الذي استمد قوته من سيده الذي استمد قوته من الشيطان الرجيم. هذا الجلاد الان في احدى زنزانات السجن الحربي. والعجب الذي اريد ان اذكره لحضراتكم ان الجندي الذي يقف امام زنزانته سمع هذا الجلاد يبكي بكاء مرا، فقال له يا حضرة الملازم كيف تبكي، لقد كان مكانك في هذه الزنزانة سيدة مؤمنة. كنت اقف امام باب هذه الزنزانة كلما ضربناها كانت لا تزيد عن قول لا اله الا الله. سيدة في نفس الزنزانة بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. ما زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر. يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا باوله، ان الحوادث قد ياتينا اسحارا. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا حضرة الملازم، يا من شرحت الابدان واسلت الدماء كيف تبكي، لقد كان مكانك سيدة. كلما اشتد العذاب بها لا تزيد على ان تقول لا اله الا الله. سيدة، كان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه يعذب من قبل الحكام اياما، كان الجلاد يضربه بالصياط والامام احمد يضحك. كلما اشتد به العذاب ضحك، وتلامذته يبكون. واخيرا سأله احدهم يا امام اتضحك ونحن نبكي، نحن نبكي وأنت تضحك يا إمام، ما هذا؟ فقال لهم الإمام: إنكم تبكون لأنكم ترون يد الجلاد، وأما أنا فأضحك لأنني أرى يد رب العباد. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معاشر السادة الأعزاء، أستودعك يا أمير المؤمنين مع حذيفة بن اليمان إلى لقاء آخر، فإن عقارب الساعة قد زحفت من ورائي دون ما شعور. يا عمر، يا من كنت تقول: يا ليت أمي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة، نحن نقول الحمد لله الذي ولدتك أمك، فقد ملأت الأرض عدلا وكنت للحكام إماما وقدوة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تلم. يوم يوضع جسمانك في القبر يا ابن آدم، ويتركك الأهل والأصدقاء، يقول الله لك: يا عبدي، هؤلاء الذين عصوتني من أجلهم قد تركوك لي. أعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التعريف به، ولنا حلقات عدة نتكلم في وصف هند ابن أبي هالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نواصل اليوم على ما اتفقنا عليه، ألا يجاورنا في مجلسنا هذا بخيل، والبخيل من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. فنسألك اللهم في هذا اليوم الأغر الأبيض أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترفع بها عنا البلاء، صلاة تعصمنا بها يا رب من شر الأشرار، صلاة تفرحنا بها في هذا النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول علي رضي الله عنه فيما يسأله الحسين رضي الله عنه كيف كان مجلسه صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصنع فيه، واسمع معي وصلي على محمد صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله أكبر. إذا قام ذكر الله، إذا جلس ذكر الله، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. هل تعودت أن تدخل البيت وتقول بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا؟ أسألك اللهم خير المولج وخير المخرج، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسلم على أهل بيته، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل الله الخير. إذا خرج من البيت يقول بسم الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هل تعودت إذا فتحت باب المتجر تقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا ندري ولا نحتسب، بارك لنا فيما رزقتنا؟ هذا هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجلس إلا على ذكر، ولا يقوم إلا على ذكر، الله أكبر. ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، أي ليس له مكان مخصوص يحب دائما أن يلتزم الإنسان فيه، بل يجلس هنا ويجلس هنا حتى تكون هذه المجالس شاهدة له يوم القيامة على هذا الأثر الطيب الذي ذكر الله فيه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أثرك اجعله في كل مكان. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يا سلام، لا يقول لهم وسعوا لي في صدر المجلس، أنا لا أجلس إلا هناك إلا في هذا، لا، دائما هذا من أدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. يعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا سلام، يعني إذا جلس بين الناس يلقي السلام إلى هذا، ويبتسم في وجه هذا، ويلتفت إلى هذا، ويتكرم على هذا، فكل واحد من الجلساء كان إذا خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه: أنا الذي خصني النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة بكلام طيب، أنا الذي ابتسم في وجهي، أنا الذي أشار إلي صلى الله عليه وسلم، أنا الذي تكلم معي. يحسس، يشعر الجميع ويخصهم دائما بمزية أنه يرقبهم ويخصهم ويمتعهم بالنظر إليه صلى الله على محمد وهكذا يجب أن تدخل البيت، تلاطف ولدك الصغير، تمسح على رأس ابنتك، تسلم على الزوجة، تتكلم مع هذا قبل أن تحمل عصاك، وهذا لم يحل الواجب، وهذا رفع صوته، وهذا تجاجر مع أخيه. ليشعروا منك أنك الحنان وأنك الرحمة وأن فيك البركة، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا سلام، من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يأتيه رجل ولربما يزعجه، يأتيه في وقت القيلولة، يأتيه في وقت كذا، يصبر عليه، يحتسب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. يا سلام، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، ما دام عنده متسع صلى الله عليه وسلم. بل كان أحيانا يستدين، يقول اذهب إلى فلان فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعطيني وأنا سأسد عليه، ويقول، اسمع معي هذه الكلمة، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. الله أكبر، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. يا سلام. فقال له عمر، والله لم يكلفك الله هذا يا رسول الله، كمان تستدين للناس وتعطيهم؟ فغضب صلى الله عليه وسلم، فقال بلال، يا رسول الله أعطي وأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنت مدعوم، معك رب العرش العظيم، لن يتركك، سيفتح لك الأبواب ويسر لك الأرزاق. فسر عن وجه رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، دائما رفيق حنون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حنون صلى الله عليه وسلم، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يا سلام، مجلسه لما جالس حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. يا سلام، مجلسه مجلس حلم، تتعلم كيف الحلم، وحياء، لا تتكلم بما لا يعنيك، دائما تكسب الأخلاق الطيبة في هذا المجلس، وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات. يا سلام، شوف المنهج المفقود في بيوتنا اليوم، المنهج المفقود في مساجدنا، المنهج المفقود في مجالسنا، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. يا سلام، أي لا يتكلم فيه عورات الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وعملوا كذا وفعلوا كذا، لا لا لا، لا تؤبن فيه الحرم ولا تنثنى فلتاته. يعني ما حدش يقول صار في مجلس الرسول كذا، فلان فعل كذا، ضرب النبي كذا، لا لا لا، مجالسه مجالس ستر، مجالس أسرار. بعض النساء ينبغي أن تحفظ سر زوجها ولا تشيع لفلان، طبيخنا كذا فعل بنا كذا يفعل كذا، أسرار. متعادلين أصحابه في المجلس يتفاضلون فيه بالتقوى. يا سلام، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. يا سلام، يا سلام، يا محمد، يا حبيبي، يا رسول الله، ويحفظون الغريب، ويحفظون الغريب. طيب هذا المجلس، فكيف جلساؤه صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كيف كان يجالس سيدنا رسول الله، وصلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر. يا سلام، سهل الخلق، دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. يا سلام، يا رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش، الله أكبر، ولا عياب ولا مزاح، الله أكبر، الله أكبر. انت عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عارف هذه الأخلاق الزكية، حابب تتعرف عليه، واضح عندك انه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش. يا لطيف، يا لطيف، يا رب اصلح لنا امر ديننا يا رب، يا رب اصلح لنا ألسنتنا يا رب، يا رب اصلح حالنا واحوالنا يا رب، يا رب اجعلنا على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش، لا يتناول الألفاظ الرديئة السيئة الخلق النكت السامجة، ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهيه ولا ييأس منه. يا سلام، يتغافل عما لا يشتهيه، أمر لا يحبه يتغافل عنه ولا ييأس منه. يعني بعض الكرام لما يقفون يجيبهم ولا يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس من ولا يحبب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث. يكفينا هذه، اسمع معي، ترك نفسه من الثلاث، من المراء، كثرة الجدال، أنا وإنت صح غلط، أيوة، قد ترك نفسه من المراء والإكثار في الشيء، في الطعام، في النوم، في الكلام، يقلل من ذلك، وما لا يعنيه لا يكثر فيه الكلام، وترك الناس من ثلاث. اسمع هذه الكلمات، اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يذم أحدا ولا يعيره. الله أكبر، الله أكبر، لا يذم أحدا ولا يعيره، تكفيك هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذم أخاه وانتقصه وعيبه وعيره بما فيه، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، إلا أصابه الله سبحانه وتعالى بما كان يعير به الناس. يقول ابن مسعود: البلاء موكول باللسان، والله إني أخشى أن أسخر من كلب مخافة أن يمسخني الله إلى كلب. الله أكبر، كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، يا سلام، ولا يتكلم، اسمع هذه الكلمة أزكاها، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. الله أكبر، عارف الكلمة هذه فيها حسنة يحكيها، عارف الكلمة هذه فيها شبهة يسكت عنها، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. عنده قصة لطيفة هيك يرطب بها القلوب، عنده موعظة، عنده قصة يحمل الناس فيها على خير، يا سلام. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. الله أكبر، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له. يا سلام، يا ريت يا رب تعلمنا، يا رب فقهنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تشتعل اليوم في سوء الحديث، الزوجة تصرخ في وجه الزوج، الأولاد يصرخون على الأب، الأب يصرخ عليه، حال فظيع. من تكلم، اسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، أنصتوا له، وكان يضحك مما يضحكون من بشر. حلاوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره في بساطته صلى الله عليه وسلم، عدم تكلفه، كان يضحك مما يضحكون من، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. إذا جاء أعرابي لا يحسن اللغة يتكلم بجفاء، يصبر عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه. يا سلام، يصبر، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا، اسم هذه الكلمة مسكها، ولا يقطع على أحد حديثه بنهي أو قيام. يا سلام، واحد بتكلم معاه لا يقاطعه ولا يقوم حتى ينتهي الرجل من كلامه، يصبر على الناس. فكيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: يسكت على الحلم والحذر والتدبر والتفكر. فأما تدبره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، يسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا. وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، عنده مال الغنائم، يوزع، يعطي، وجمع الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالخير ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهي عنه، واجتهاده الرأي فيما يصلح أمته، والقيام بهم، والقيام فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. أسأل الله، أسأل الله ببركة رسول الله، اللهم اجعله علما نافعا يا رب، اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا يا رب، ارفعنا وانفعنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفعنا يا رب وارفعنا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب صل
1: على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صلي عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الرسول. سمعت أنه خذل. كان رسول الله يتناول

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، نحن نتحدث أو نقرأ في كتاب صفة الصفوة، في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة عن الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أيوب السختياني يكنى أبا بكر. كان أيوب يقول: إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. يا أيها الإخوة، القرآن الكريم حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. كل من علق بالقرآن الكريم، كل من علق بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو العلاء وإن تواضع. كل من تفلت من أحكام الشريعة، كل من خالف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو الضعة وإن ترفع. قبل الإسلام كان حال العربي ليس مرضيا، فلما جاء الإسلام صاروا خير أمة أخرجت للناس. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. هذا الأمر كان في الماضي ولا زال إلى اليوم، وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنصيحة يا شباب، نصيحة يا أيها الإخوة، نصيحة يا أيتها الأخوات، ما استطعتم أن تتمسكوا بأوامر الله عز وجل لأنكم ترتفعون بها. سواء تمسكت بها فردا، أو تمسكت بها أسرة، أو تمسكت بها مجتمعا، لعل واحدا يوسوس له الشيطان يقول لك: يا أخي، هلا إذا أنت بدك تتمسك بشرع الله عز وجل، أنت شو بتساوي يعني بهذه الأرض؟ المتفلتون كثر. لا، لا ترضى. لو أنك وحدك تمسكت سترفع. كيف وهناك كثير يتمسكون؟ قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله تعالى عليهم بالتمسك بهذا الصراط كثر والحمد لله. وقال العلماء: لماذا قال الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل صراط الله؟ اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم صراط مين؟ صراط الله. لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ قال: ليذكرك بمن سلك الطريق قبلك، حتى لا تستوحش، لا تفكر حالك أنت بهذا الطريق وحده. فنصيحة، لعل الشيطان يوسوس لك لأنك يا أخي إذا تمسكت لن يكون هناك أثر، فلا ترضى إلا أن تكون من المتمسكين. وإذا تمسكت أنت وأنت وأنت وأنت وأنا، صارت الأسرة وصار المجتمع متمسكا، ورفعنا جميعا. على كل الأحوال، كل من رفع أمر الله تعالى رفعه الله.

وعكسه بعكسه. فاجتهدوا أن ترفعوا أمر الله تعالى، ترفعوه بالتمسككم به أولا، ثم بانعكاسه مع أسرتكم، ثم مع أصحابكم، ثم مع مجتمعكم. وأكثرنا قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعم نفعه ودعوته إلى أكثر الناس على هذه الأرض. إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. ولا إذا كنت مع الله ما تخاف، ما تخاف، أنت مع الله، حياتك خير ومماتك خير. بس إذا واحد مو مع الله حياته ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه إن حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد، وله تفيد الاختصاص. هذه اللام حرف جر يفيد الاختصاص، فإن له بدها تلبس ولبس معيشة ضنكا من الألم والكرب والهم والبلاء، وإن تظاهر بعكس ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كمان لسه بالآخرة الأمور على أصعب. قال حماد بن زيد: كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجب له كيف يهتدي لها، فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. هو أيوب السختياني كان معروف بصلاحه وعلمه والناس تشير إليه. قال: فكان إذا مشى في الطريق يروح يدخل هيك بين الحارات الضيقة، ما بده يمشي بالشارع العام لأنه هناك مورد الناس، حتى لا يشار إلى أيوب بالأصابع. قال: أنا كنت أمشي معه وإني لأعجب له كيف يهتدي لها، يعني منين جايب هذه السبل الضيقة؟ بس لأجل أن لا يشار إليه بالأصابع. أهل الخير يحبون أن لا يظهروا، أهل الخير يحبون أن لا يعرف عنهم كل ما يفعلونه أو ما فيهم. وقال ميمون الغزال: كنا عند الحسن، يعني الحسن البصري وهو من التابعين، سيد التابعين، من سادة التابعين. كنا عند الحسن فجاء أيوب السختياني فسلم عليه، فلما مضى وكان حيث لا يسمع قال: أخبرنا الحسن وقال: هذا سيد الفتيان. سيدنا الحسن البصري من سادة التابعين يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. كيف الواحد بيصير سيد؟ يعني إذا قميصه حلو، إذا تصريحة شعره يعني أحدث موضة بيصير سيد بين الناس، إذا العطر يلي حاطه غالي بيصير هو السيد بين الناس، إذا حذاؤه ثمنه غالي يعني بيصير، إذا الجوال الذي يحمله غالي الثمن هيك بيصير سيد. من كانت الأشياء ترفعه فالأشياء خير منه. أنا بحاجة إلى أن يكون ثوبي حسنا ومظهري حسنا، بس الحسن الداخلي هو الأساس، حسن قلبي وحسن أخلاقي وحسن عقلي، كما سمعتم في سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا قال: السيد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فكيف أنا بصير سيد؟ بصير سيد بالعلم والعمل، أما باقي الأمور هذه سهلة، يعني القميص المرتب بيشتري الوضيع وبيشتري الرفيع، العطر الثقيل بطريقة ما يصل إلى الإنسان ذي القيمة والإنسان الذي لا قيمة له. بس العلم لا يحوزه إلا الفضلاء، العمل الصالح والخير لا يحوزه إلا الفضلاء. فكان الحسن البصري يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. وعن شعبة ابن الحجاج كان يقول: ربما ذهبت مع أيوب في الحاجة أمشي معه فلا يدعني، فيخرج هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له. قال: أنا بدي روح أقضي له حاجة، ما يرضى أنه يقضي حدا يقضي له حاجة، ما لقي غير اختفى من أمامي حتى لا يفطن له. وكان أيوب يقول: ذكرت وما أحب أن أذكر. لقي سفيان بن عيينة 86 من التابعين وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. وكان أيوب يقوم الليل يخفي ذلك، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام تلك الساعة.
وكان يقول عن نفسه: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون، والله أنا مالي منيح، أنا لست من الصالحين. إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل، أنا مالي هون، مع أن الناس كلهم يقولون بأنه من الصالحين، بس هو يقول أنا لست من الصالحين. ما استطعتم يا أيها الإخوة أن تجهدوا بالعلم النافع والعمل الصالح، افعلوا ثم تواضعوا يرفعكم الله تعالى بتواضعكم ويرفعكم بعلمكم وعملكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب، يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب، منهم أكبر القبائل قبيلة غطفان، أكبر القبائل اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي نذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، كيف رب العالمين ما ترككم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار قوي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت في بزوغ البصر، وبلغت القلوب الحناجر، واحد بيختنق، وتظنون بالله الظنونا، كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع طالع نازل. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله الظنون. شو واذا يقول من ومن في هذه الساعه يظهر على الساحه؟ المنافقون. واذا يقول المنافقون، المنافق اللي امن بلسانه وقلبه كافر، هذا اسمه منافق، يظهر الاسلام ويبطن كفر. واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يعني بيقفوا دائما مع الشائعات. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفضع من هيك اتهام لله تعالى، توصل التهم إلى الله؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا والرسول كان عم يكذب علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين يفضح الناس يكشفهم على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله قالوا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من الناس، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة في اسم يثرب، لا مقام لكم فارجعوا، يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ منافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما فيه كنت خلاص ساقط المدينة، ساقط روح على. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة، يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا، الله بده يحمي المدينة بيحمي كل يوم من بيته. وما هي بعورة، رب العالمين شو ما نباهي، ما هي المكشوفة بالعدل، إن يريدون إلا فرارا، بدهم يهربوا من النار. يعني كل واحد يا ربي نفسي، يا ربي بيتي، لا لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت على الواقع كل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته، بينما لو الكل يحموا المدينة بتنحمى بيوتهم. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدهم، الذين يريدون أن تسقط المدينة. وعلى كل حال في نهاية المعركة رب العالمين أخبر عن النهاية، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف ردوا؟ تحدث في أول قصة الأحزاب لما بيقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. لأن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سيء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟ إذا كان الإنسان فقد أمله بالله على شو يتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان اللي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن، إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج الكرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمن تفريج الكرب، يدفع دينه للناس ثمن انه يفرجوا له عن كربه شوي مضيع ماليا، يركض عند الناس بينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله الى الناس، توكل على الناس ما توكل اليوم. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس، يعني واذا اعطاك ابن ادم بمننك، بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب او في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يفضل موصول بالله، صلتك بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عبيد محتاجين من الله، أغنى واحد فقير إلى الله تعالى، منين جاب الغني؟ منين جاب المال؟ ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي. وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفأت ليت وتصدقت فأفنيت. لا تركض إلى الناس. الشاعر بيقول كلمات حلوة، يقول لا تسألن بني آدم حاجة. ابن آدم أسأل شيء. وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيرضى. بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت فاسأل الله. إذا استعنت فاستعن بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يقول عم تطلبوا منهم ذول مثلكم. فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله ظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به. عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء. يصيروا عبيد عند الناس. يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسبه. ما تحسد الغني على غناه. لا تحسد القوي على قوته. لا تحاسبه ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم. لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الايات التي قرأناها. انت تنظر الى من اعطاه الله لا تحسده. اللي اعطاه يعطيك. ما تقول فلان. لا تقول لماذا فلان غني ولا فقير. ما كان موسى فقير وفرعون غني. يعني كان في ظلم من الله سبحانه. رب العالمين كان يظلم من موسى. فهذا حبيب الله موسى وهو ماشي حفيان وعم بيرعى غنمه. هذاك بيقول يا شو بيقول فرعون أليس لي ملك مصر؟ وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ مين أغنى مني؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا من أحسن من موسى؟ هذا الطفران الهلت ما بيعرف يحكي كلمتين. أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر يتألى بيصغر. لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد إنسان على غناه ولا تحسد إنسان على قوته. إنما اسأل القوي أن يقويك. اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم. لا تباغضوا. ما تبغض الإنسان. كفي بغض الله. إذا كان مبغوض كفي بغض الله. كفي ربنا بيبغضه. لا تباغضوا. واسأل الله تعالى أن يحب الجميع. يعني إذا حبهم بيهديهم. إذا أحب الله ولا تدابروا. يعني ما تتخاصم. كل واحد يظهر على الثاني. كل واحد يظهر على تدابروا. الدبر هو الظهر. إذا قبل الصدر. لا تدابروا يعني ما تديروا بعضكم ظهركم لبعضكم. ولا تناجشوا. يعني ما تتخاصموا على البيع. كل واحد يبيع بضاعته على الثاني. كل واحد الله خصم رزقه. وكونوا عباد الله إخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ أولادنا. أولادنا مرات ما بيفعل. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات ربك سبحانه. قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذن عندما يحاط بالإنسان من كل مكان عدو حاصر لا بيخليه يشتغل بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرق فك الحصار على المدينة بأمر الله. رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار؟ ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله. في منافقين قلال. المنافقين قلة بالمدينة. لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل على يا رب العالمين العسكر وقتلهم. بس قلال المنافقين قلة. بس في أولياء الله رسول الله وأولياء الله معه. فرب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم. رجعوا
6: قلوب مملوءة حقد يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين قتالا، ريحهم من القتال، وكفى الله المؤمنين قتالا، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم، وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضه، مين الورث بعد المسلم؟ وأورثكم أرضه وديارة وأمواله وأرضا لم تطوها، أرض حتى متعبدة، وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخوانا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله يعني يحل مشاكلنا، ونقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق. ادعو للجميع، اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى، لذلك لا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده أزعين أرض أكثر مني، قلت الأرض كلها رايحة، الأرض كلها لله، لا إلي لا لك، نحن وكلاء، وكلاء موكل. كان عندك أرض ولا ما عندك شيء، تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على الأرض، لك مكان في هالأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، ودك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، تأخذ رزقك وأجلك. كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان يتوجه إلى الله، يقال إنه مرته باعت شعره، بقص شعره وبيعته مشان يجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شايف يعني. قال لك شوف هذا عبد الصالح ابتليت، وشوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة، خارج الطريق، ضل في الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد، ورجع كتر ولاده من بعد هالمرض. كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان أعطى ملك ما في إنسان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح من الطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني، مثل الأنير. القدور الراسي ما تنزل، ما بتنحمل، تنجلها تنجلها بأرض الطنجرة، مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها،
7: مثل الحوض،
6: خزان مي كبير عم يطبخوا فيه، هي طعم الجنود تبع الجواب، قدور راسيات. نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب، وواحد ملائكته ياكل، كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله، ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكفر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى. هكذا يقول في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا، المسلم ثابت كما قال تعالى يا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق، لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما ستنا امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى بالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة والضعف، لك تضل عبده. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبطرهم الدنيا ولا يفطرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبنا خالف.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: كفانا لعبنا الآن، كفانا لعبنا الآن يا رفاقي، يجب أن ننصرف قبل أن يحل الظلام.
2: لماذا ننصرف ونحن لم ننتهي من لعبنا بعد؟ هل تخاف الظلام يا رافع؟ أم تخاف أن يضربك أبوك بسبب تأخرك عن العودة إلى البيت؟
1: لا يا زيد، أنا لا أخاف الظلام، وأبي لا يضربني إذا تأخرت، ولكن هو عودني على الخروج للعب في النهار، على أن أعود للبيت قبل حلول الظلام.
2: إذا كانت هذه رغبتك انصرف، وسألعب أنا مع رفاق الآخرين، فاللعب في المساء أفضل لنا لخلو الطريق من الناس، فلا نزعجهم ولا يزعجوننا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي.
3: أنا مسرور منك يا رافع، لأنك تسمع كلامي وتلتزم بالعودة إلى البيت قبل حلول الظلام. بارك الله فيك يا بني.
1: أبي، أنت حريص على مصلحتي، ومن الواجب علي أن أطيعك وأستمع إلى نصائحك.
3: فتح الله عليك وبارك لنا فيك يا بني. من؟ أبو زيد؟ أهلا أهلا ومرحبا، تفضل تفضل يا أخي، تفضل.
4: بارك الله فيك يا أبا رافع، فلا وقت لدي الآن للجلوس، لقد جئت فقط لأسأل رافعا إن كان زيد عنده.
3: زيد؟ إنه ليس هنا يا أبا زيد، لعله خير يا أخي. رافع، يا رافع، تعال تعال يا بني.
1: نعم يا أبي، كيف حالك يا عم أبا زيد؟
4: حفظك الله ورعاك يا بني. هل رأيت زيدا ابني؟ أو هل تدري أين هو؟
1: يا عم، لقد كنا نلعب مع رفاقنا في الطريق الخلفية وراء البيت، وقد تركته قبل أن يحل الظلام وعدت إلى دارنا، وكان زيد معهم، ومنهم عاصم جارنا.
4: وما العمل؟ ما العمل يا أبا رافع؟ أين أجده الآن في هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء، وفي هذا الليل المظلم؟ إن أمه قلقة عليه الآن.
3: لا تقلق، لا تقلق يا أبا زيد، وسآتي معك لنسأل عنه عند باقي رفاقه، فلربما وجدناه عند واحد منهم.
4: جزاك الله، جزاك الله خيرا يا أبا رافع. هيا هيا إذن، فالليل يشتد حلكة وسوادا.

0: إذن أين ذهب الصبي؟ أين أنت يا زيد؟ ها قد سألنا عنه عند كل أصحابه ورفاقه الذين كان معهم، وفتشنا في كل طرقات المدينة، أين اختفى يا ترى؟ أخشى أن يكون قد أصابه مكروه. ماذا سأخبر أمه إذا عدت إلى البيت من دونه؟ لا لن أعود إلى البيت حتى أجده.
1: تجلد يا أبا زيد ولا تيأس، سنجده إن شاء الله. ولكن لما لا تعود إلى البيت؟ فربما يكون عاد بينما نحن نفتش عنه هنا وهناك.
0: معك حق، ولكن أخشى ألا يكون قد عاد فترانا أمه عدنا من دونه فتموت حزنا وغما عليه.
1: يا أبا زيد، قلت لك تجلد ولا تيأس، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا إلى داركم، هيا يا رجل.
0: انظر يا أبا رافع، هناك جمع من الناس يحملون المشاعل ويجتمعون عند باب داري، ما الخبر يا ترى؟
1: على ضوء المشاعل أكاد أرى رجلا يشبه الشيخ عبد الرحيم، وأعتقد أنه هو. نعم هو فعلا، ولكن ما الذي جاء به الآن؟ أسرع يا أبا زيد، أسرع يا أخي، لعله جاء بما يطمننا على زيد.
0: السلام عليكم، هل وجدتم الصبي؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحمد لله على سلامة ولدك يا أبا زيد.
0: وجدتموه يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، وهل هو بخير؟
2: اهدأ يا أبا زيد، الحمد لله هو بخير وعافية، وهو في الدار الآن مع أمه.
1: كيف وجدتموه؟ وأين كان يا شيخ عبد الرحيم؟
2: بعد أن أديت صلاة المغرب تأخرت قليلا في المسجد، وفي طريق عودتي إلى البيت لقيني أبو عاصم وهو في حالة من القلق، وكان يلتفت يمينا وشمالا وأخبرني بالأمر، لأن أبا زيد ذهب ليسأل عاصما عن ابنه زيد. ولما سألت أبا عاصم عن سبب قلقه أخبرني أنه خرج يفتش عن زيد، فخرجت معه وأتى.
0: جزاكم الله خيرا، وجزى الجميع كل خير.
2: وأثناء تجولنا في الطرقات التي يلعب فيها الصبيان سمعنا صوت صبي ينادي أباه ويبكي، توجهنا جهة الصوت فإذا به زيد يجلس خائفا في بيت مهجور. فلما سألناه عن سبب وجوده فيه أخبرنا أنه كان يلعب مع الصبيان فاختبأ منهم ليبحثوا عنه، إلا أنهم تركوه وذهبوا وخاف هو أن يعود إلى داره بمفرده.
0: الحمد لله الذي رده سالما معافى.
2: إن وجود الصبيان خارج بيوتهم بعد مغيب الشمس فيه خوف كبير عليهم، ففي هذا الوقت تنتشر الشياطين، وفي الليل تكون حركة الشياطين أمكن لهم منها في النهار. وقد علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا يجب أن نفعله لنأمن الضرر والإيذاء من انتشار الشياطين ليلا، فيجب علينا أن نضم صغارنا ونغلق أبوابنا عليهم، ولا ندع شيئا مكشوفا كإناء الشرب وغيره. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نضع فوق الإناء شيئا نغطيه به. فاسمعوا جميعا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويل. وقتا طيبا أرجوه لكم.

رحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في عصر انفتحت فيه الدنيا، وعصر يسمونه عصر ثورة المعلومات. صارت المعلومة سريعة الوصول بشكل لم يكن مسبوقا في التاريخ الإنساني أبدا، لذلك تزاحمت المعلومات وكثرت وأغلبها مجهول المصدر، ونحن نتلقى كلنا رسائل مجهولة المصدر، لا ندري مدى صحتها، وللأسف للأسف الشديد كثير منا يسارع في إرسالها بعد أن تصل إليه، مع أن هذا خلاف منهج الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة عن رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيناهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلينا إذا جاءنا على الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها كلنا في هذا العصر، جاءنا شيء من الرسائل، صورة مثلا أحد الناس وتحته كلام، وما يدريني أن هذا الكلام المكتوب هو لصاحب هذه الصورة، لعل عدوا لهذا الشخص أو عدوا لمذهب هذا الشخص قد وضع صورته ووضع تحته هذه الكتابة حتى يثير عليه الناس، والكلام كله مكذوب من أوله إلى آخره. إذن ليست كل معلومة تأتينا عبر النت أو عبر هذه الأجهزة والبرامج الحديثة نأخذها على أنها مسلمة ونسارع في إرسالها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني لا تتبع، ولا من اقتفى يقتفي يعني اتبع يتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عما يسمع وعما يرى وعما يعقل. على الأقل نمرر عقولنا على هذا الذي يأتينا، إن كان نصا مكتوبا مبتورا أو معلومة. يقول لك مثلا: اكتشف العلماء في اليابان. طبعا أنا ما دراني أن العلماء اكتشفوا في اليابان، ذكر العلماء في أمريكا أن، وما أدراني أن العلماء في أمريكا ذكروا هذا. إن لم يكن هذا مقرونا بما يثبت صدق هذه المعلومة من فيديو صحيح غير مفبرك، أو من معلومة معزوة إلى مصدرها بأن يقول: ذكر المعهد الفلاني، نشرت المجلة العلمية الفلانية بتاريخ كذا في عددها الصادر في كذا، وما يثبت صدق هذه المعلومة، عندئذ يطمئن القلب إليها. أما أن تأتينا معلومة مبتورة هكذا، أو معلومة من شخص غير متخصص، يعني معلومة طبية يتكلم بها مثلا واحد من الدارسين الشرعيين، أنت شرعي وهذه المعلومة طبية، أنى لك بهذه المعلومة، أو فلكية أو لها علاقة بالجيولوجيا. إن كان المتكلم من أهل هذا الفن فبها ونعمت، لكن إن كان من غير فنه فعليه أن يعزو تلك المعلومة إلى الجهة التي صدرت عنها حتى نكون مطمئنين. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن لا نسارع إلى إرسال كل ما يأتينا إلا بعد التثبت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتتمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الموت؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة كل واحد ممكن يحصل عليها، لأنها مرتبطة بنشاط يومي كلنا بنعمله. قال صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. هدية النهاردة إنك قبل ما تنام لو سمحت توضى في ثواني قليلة، ولو توضيت ودخلت تنام هيبيت ما بين لبسك وما بين جسمك، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ملاصق ليك ملك. كل ما تتقلب في سريرك وانت نايم يقول: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، يعني نام وهو متوضى. ملك مسؤول عن حفظك وانت نايم، حتى وانت نايم ربنا مسخر لك ملك مقرب يدعي لك بأن ربنا يسامحك ويغفر لك. في مخلوقات انت مش شايفها بتشتغل لحسابك، هدية من الرحمن. عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير ده؟ كل ما تتقلب وانت نايم الملك اللي بايت معاك بيدعيلك، ملك مستجاب الدعوة، لأن ربنا أصلا بيحب وصلك وانت نايم وانت صح، ما يحبكش أبدا تنقطع عنه. ربنا بيحبك وانت بتنام بتغيب عن الوعي، بتسلم روحك لربك انك تنام وانت مستشعر ان ربنا معاك. انت عبد ربنا خلقك بتصحى وتشتغل وتتعب وتنام، وانت نايم دي مش اجازة من العبودية، انت عبد بتشتغل وتسعى للرزق، انت عبد بتنام وتريح جسدك. فالصحيان والسعي في الدنيا حياة وعبودية، والنوم ايضا وانت غايب عن الوعي عبودية بين يدي الله، كأنك وانت بتنام متوضي على جنبك اليمين كده حاطط ايدك تحت خدك ونايم زي النبي كده صلى الله عليه وسلم، كأنك بتقول له: يا رب حتى وانا نايم أنا معاك. عشان لما تصحى تصحى وأنت أيضا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنا صاحي بشتغل، أنا عبد، أنا نايم مستريح، أنا عبد مش باخد أجازة من العبودية، صاحي على ذكرك ونايم على ذكرك يا رب العالمين. حاجة تانية كمان مهمة قوي يا جماعة، ربنا بيحب النظافة، والحديث بيقول: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كما رواه الإمام الترمذي. تمدرك إن ربنا سبحانه وتعالى عايزك كل يوم تنام بعد ما تكون غسلت إيديك وغسلت بقك وغسلت أنفك وغسلت وشك وغسلت شعرك وغسلت رجليك، إيه النظافة دي؟ تصور كل واحد مننا بينام كل يوم كده مع المسلم بيتعرف من شكله، من ظاهره وباطنه. الباطن مهم والظاهر كمان مهم، فانت واخد بالك مش ممكن يكون العالم دلوقتي بيجري على النظافة ويجري على الشياكة ويجري على الريحة الحلوة، واحنا ديننا دين النظافة، النظافة من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعطره، كان الصحابة يقولوا: كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيفضل العطر في ايدينا ساعات بسبب ايد النبي اللي مليانة بالعطور صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي يحط العطر في شعره، وكان يتعرف كان ماشي في الطريق ده بسبب عطره الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا يحبك نظيف، فلما تبات كل يوم متوضي ربنا يخليك نظيف الظاهر وكمان نظيف الباطن، لأن في ملك بيبات معاك بيدعي لك كل ما تتقلب: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فما تنساش تقبل هدية ربنا وتنام كل يوم متوضي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا الدكتور مصطفى حسن. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: زمان الحياة فيما مضى كانت قاسية، لكن من عاش في ظلها عاش متراحما متآلفا متعاطفا متكاتفا. اليوم الحياة أقل قسوة، لكن من يعيش فيها تمنهجت مشاعره على فصول المصلحة الشخصية، وما لا يعنيني لا يهمني. زمان كانت المشاعر تأبى أن ترى شخصا في ضيقة وفي ألم وفي وجع إلا أن تساعده أو تدله على من يساعده. اليوم المشاعر باتت جامدة، حتى وإن كان الإنسان يعلم يقول في نفسه سأدخر ذلك لنفسي أو لمن أريد، لماذا أفعل ذلك دون مقابل؟ هذا قدره وكتب عليه أن يكون هكذا. زمان البيوت لم تبنى بمواصفات راقية وبمواد غالية، كانت بسيطة لكن يملأها الدفء والحنان والمحبة. اليوم بيوت بنيت بأرقى المواصفات، والأبواب من المحل الفلاني ومن البلد الفلاني، لكن الصقيع يملأها في العقول قبل الأجساد. ورغم أنها بنيت محكمة لكن لا أمان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: برحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، نحن نتحدث أو نقرأ في كتاب صفة الصفوة، في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة عن الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أيوب السختياني يكنى أبا بكر. كان أيوب يقول: إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. يا أيها الإخوة، القرآن الكريم حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. كل من علق بالقرآن الكريم، كل من علق بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو العلاء وإن تواضع. كل من تفلت من أحكام الشريعة، كل من خالف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو الضعة وإن ترفع. قبل الإسلام كان حال العربي ليس مرضيا، فلما جاء الإسلام صاروا خير أمة أخرجت للناس. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. هذا الأمر كان في الماضي ولا زال إلى اليوم، وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنصيحة يا شباب، نصيحة يا أيها الإخوة، نصيحة يا أيتها الأخوات، ما استطعتم أن تتمسكوا بأوامر الله عز وجل لأنكم ترتفعون بها، سواء تمسكت بها فردا أو تمسكت بها أسرة أو تمسكت بها مجتمعا. لعل واحدا يوسوس له الشيطان يقول لك: يا أخي، هلا إذا أنت بدك تتمسك بشرع الله عز وجل، أنت شو بتساوي يعني بهذه الأرض؟ المتفلتون كثر. لا، لا ترضى. لو أنك وحدك تمسكت سترفع. كيف وهناك كثير يتمسكون؟ قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله تعالى عليهم بالتمسك بهذا الصراط كثر والحمد لله. وقال العلماء: لماذا قال الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم صراط مين؟ صراط الله. لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ قال: ليذكرك بمن سلك الطريق قبلك، حتى لا تستوحش، لا تفكر حالك أنت بهذا الطريق وحده. فنصيحة: لعل الشيطان يوسوس لك لأنك يا أخي إذا تمسكت لن يكون هناك أثر، فلا ترضى إلا أن تكون من المتمسكين. وإذا تمسكت أنت وأنت وأنت وأنت وأنا، صارت الأسرة وصار المجتمع متمسكا، ورفعنا جميعا. على كل الأحوال، كل من رفع أمر الله تعالى رفعه الله، وعكسه بعكسه. فاجتهدوا أن ترفعوا أمر الله تعالى، ترفعوه بالتمسككم به أولا، ثم بانعكاسه مع أسرتكم، ثم مع أصحابكم، ثم مع مجتمعكم. وأكثرنا قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعم نفعه ودعوته إلى أكثر الناس على هذه الأرض. إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. ولا إذا كنت مع الله ما تخاف، ما تخاف، أنت مع الله، حياتك خير ومماتك خير. بس إذا واحد مو مع الله، حياته ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه إن
حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد، وله تفيد الاختصاص، هذه اللام حرف جر يفيد الاختصاص، فإن له بدها تلبس لبس معيشة ضنكة من الألم والكرب والهم والبلاء، وإن تظاهر بعكس ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. كمان لسه بالآخرة الأمور على أصعب. قال حماد بن زيد: كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لا أعجب له كيف يهتدي لها، فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب، هو أيوب السختياني كان معروف بصلاحه وعلمه والناس تشير إليه. قال: فكان إذا مشى في الطريق يروح يدخل هيك بين الحارات الضيقة، ما بده يمشي بالشارع العام لأنه هناك مورد الناس، حتى لا يشار إلى أيوب بالأصابع. قال: أنا كنت أمشي معه وإني لا أعجب له كيف يهتدي لها، يعني منين جايب هذه السبل الضيقة؟ بس لأجل أن لا يشار إليه بالأصابع. أهل الخير يحبون أن لا يظهروا، أهل الخير يحبون أن لا يعرف عنهم كل ما يفعلونه أو ما فيهم. وقال ميمون الغزال: كنا عند الحسن، يعني الحسن البصري وهو من التابعين، سيد التابعين من سادة التابعين، كنا عند الحسن فجاء أيوب السختياني فسلم عليه، فلما مضى وكان حيث لا يسمع قال: أخبرنا الحسن وقال: هذا سيد الفتيان. سيدنا الحسن البصري من سادة التابعين يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. كيف الواحد بيصير سيد؟ يعني إذا قميصه حلو، إذا تصريحة شعره يعني أحدث موضة بيصير سيد بين الناس، إذا العطر يلي حاطه غالي بيصير هو السيد بين الناس، إذا حذاؤه ثمنه غالي يعني بيصير، إذا الجوال الذي يحمله غالي الثمن هيك بيصير سيد. من كانت الأشياء ترفعه فالأشياء خير منه. أنا بحاجة إلى أن يكون ثوبي حسنا ومظهري حسنا، بس الحسن الداخلي هو الأساس، حسن قلبي وحسن أخلاقي وحسن عقلي، كما سمعتم في سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا قال: السيد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فكيف أنا بصير سيد؟ بصير سيد بالعلم والعمل، أما باقي الأمور هذه سهلة، يعني القميص المرتب بيشتري الوضيع وبيشتري الرفيع، العطر الثقيل بطريقة ما يصل إلى الإنسان ذي القيمة والإنسان الذي لا قيمة له، بس العلم لا يحوزه إلا الفضلاء، العمل الصالح والخير لا يحوزه إلا الفضلاء. فكان الحسن البصري يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. وعن شعبة ابن الحجاج كان يقول: ربما ذهبت مع أيوب في الحاجة أمشي معه فلا يدعني، فيخرج هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له. قال: أنا بدي روح أقضي له حاجة، ما يرضى أنه حدا يقضي له حاجة، ما لقي غير اختفى من أمامي حتى لا يفطن له. وكان أيوب يقول: ذكرت وما أحب أن أذكر. لقي سفيان بن عيينة 86 من التابعين وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. وكان أيوب يقوم الليل يخفي ذلك، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام تلك الساعة. وكان يقول عن نفسه: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون، والله أنا ماني منيح، أنا لست من الصالحين، إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل، أنا ماني هون، مع أن الناس كلهم يقولون بأنه من الصالحين، بس هو يقول أنا لست من الصالحين. ما استطعتم يا أيها الإخوة أن تجهدوا بالعلم النافع والعمل الصالح افعلوا، ثم تواضعوا يرفعكم الله تعالى بتواضعكم ويرفعكم بعلمكم وعملكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد تحدثت في الحلقة الماضية عن وجوب طاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت عددا من الآيات القرآنية بالأمر بالأخذ بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الرد إلى حكمه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الاستجابة لدعوته عليه وآله الصلاة والسلام. وأقول لقد جعله الله تعالى مشرعا، فهو يحلل ويحرم ويخفف عن الأمة ما يصعب عليها، التي كانت على ما سبق في الأمم السابقة. يقول الله جل شأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكيف إذا خاطب المسلم بأن هذا حلال وأن هذا حرام، ماذا يفعل؟ أيلتزم بأمر الله تعالى فيما أخبر عن نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أنه يحل ويحرم، أم ينكر ذلك؟ إذا التزم فهذه صفة الإيمان، وأما إذا امتنع فالخطورة له، لأنه كان رادا لحكم الله تعالى ولأمر الله عز وجل، والخطورة له. لقد جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هاديا إلى صراط الله تعالى، وليس إلى غيره، وشهد الله تعالى له بذلك. فقال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والإنسان إذا كان على مفترق الطرق وأتاه رجل ناصح أمين صادق خبير خريت يعلم أحوال الأرض، ويقول له: يا بني، هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى مبتغاك، وهلم اتبعني، ويأخذ بيده ليوصله. تبرع وهو مخلص صادق أمين، هل يمشي معه وخلفه فيصل إلى شاطئ السلامة، أم يقول: لا أبتغي ذلك، دعني أجرب حظوظي في هذه البيداء المتعرجة المخيفة في طرقها وشعابها، فيقع في هاوية وهو لا يشعر، فيندم ولا ساعة مندم. فعلى العاقل بعد شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله تعالى، إلا أن يشكر الله عز وجل أن بعث له هذا الهادي ليدله على صراط الله تعالى. لقد جعل الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبشرا لمن أطاعه ومنذرا لمن عصاه، فقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولا شك أن الذي سيطيع فإنه سيبشره بما له عند الله عز وجل من الدخول في الجنة ومن شمول رحمة الله تعالى له ومن الخلود فيها ومن النعيم المقيم. وأما إذا خالف فإنه ينذره: انتبه يا رجل، إنك إن عصيت فإن لك كذا وكذا من العذاب الأليم. فمن أطاع نال البشارة، ومن عصى فقد قضى على نفسه هو، وليس له حجة بعد أن أنذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة لله تعالى قائمة بما وضعه في هذا الكون من دلالات. ولكنه جل شأنه اقتضت حكمته أن يرسل من يذكر وينبه. لهذا أمر الله تعالى المؤمنين بالتسليم الكامل لوعد الله عز وجل ووعد رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا ما نطق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم غزوة الخندق، عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام قبل حصول غزوة الخندق، كما بينت ذلك في أكثر من كتاب، ومن أواخرها دلائل النبوة في غزوة الخندق. عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام عن قدوم الجيش كفار قريش وقدوم الأحزاب من جهة نجد، وقد اتفقوا جميعا. ولهذا يقول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا شأن المؤمنين، هكذا شأن المخلصين المخبتين، هكذا شأن الطائعين. أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل المعركة، قبل الغزوة، بأنه سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، فلما رأوا ذلك عيانا من غير نقصان. نعم، لقد أخبرنا عن هذا قبل حصوله، وصدق الذي أخبرنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، هذا من علم الغيب، كيف يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جيوش قادمة من مكة ومن نجد؟ كيف يخبر وهو عبد لله تعالى، بشر لا يعلم الغيب، إنما أطلعه الله تعالى فنطق به للصحابة الكرام. لهذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فنسبوا الوعد لله تعالى لأنه أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنطق به، وقالوا وصدق الله ورسوله لأن الله تعالى صادق والنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام صادق، فما رأوه هو كما أخبروه، لهذا قالوا صدق الله ورسوله وما زادهم هذا الأمر الذي رأوه بعد أن أخبروا به إلا إيمانا على إيمانهم وتسليما مطلقا مع تسليمهم المسبق، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا شأن كل مؤمن، إما أن تكون كهذا المنهاج، إما أن تكون كهؤلاء، إما أن تكون على هذا الدرب، وإما أن تتجه اتجاها آخر ويكون المصير المحتوم الذي أخبر الله تعالى عنه. ولهذا يا أيها الإخوة، المولى عز وجل لما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه أسوة حسنة، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى، وأن مبايعته عليه الصلاة والسلام هي مبايعة لله عز وجل. لما قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن أنت تطيع الله تعالى في طاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن عصيت رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت عاص لله تعالى قبل أن تعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرك وهو الذي نهاك. ولذلك أقتصر على الآية الأخيرة مع بيان بعض الدلالات الخفيفة. المولى جل شأنه لما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك يا رسول الله هم في الحقيقة يبايعون الله، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم حينما يضعون أيديهم بيدك للمبايعة. وهكذا كان شأن من يسلم، يأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه. واستمر هذا حتى في البيوع، وقد أدركت

0: فإنما يفي بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينال الأجر الجزيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. بداية استأذنك ممكن أيها الزوج أو المقبل على الزواج، استأذنك أيتها الزوجة أو المقبلة على الزواج، استأذنكم بس هل كم دقيقة أسلط فيها الضوء على معالم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته الأسرية مع زوجاته، لن تندم، ستستفيد ولا بد بإذن الله، لأن المعروض هو سيرته المباركة صلى الله عليه وسلم. والله لن يندم من جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائده وإمامه وتأسى بأفعاله. مقدم على الزواج أو زوج، مقدمة على الزواج أو زوجة، هذه معالم لمحات إضاءات من تصرفاته صلى الله عليه وسلم الجميلة وخلاله الحميدة في تعاملاته مع النساء. أولا التعبير عن الحب والتعبير عن المشاعر والعواطف. لا تحرم زوجتك من كلمة أحبك والهان عليك، اشتاق لك، غالية، حبيبة، ما لي غنى عنك، عسى الله يخليك لي، عسى الله لا يحرمني منك. والزوج ما له غنى عن كلمات الشوق والمحبة الجميلة الحنونة من الزوجة، أحبك يا الغالي وعيالي، عسى الله يخليك لي، عسى الله لا يحرمني منك. لا تحرم زوجتك ولا تحرم رجلك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة بالاسم الصريح الواضح، عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ربما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من نفس المكان الذي شربت منه عائشة. شوف جمال المحبة، الله موقف يشع محبة. شربت لبنا أو ماء شرابا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكأس فشرب من نفس المكان اللي شربت منه عائشة. تعبير عن الشوق والمحبة والمودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتحكي القصة عائشة، فقال للصحابة: تقدموا. فتقدموا، فقال لعائشة: يا عائشة سابقيني. وكانت عائشة إلى الآن شابة صغيرة، إلى الآن لم تحمل اللحم، عودها ضعيف. قالت عائشة: فسبقته. عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سفر مو نفس جونا سفرنا الحالي، سفر وتعب ورهاق وعلى الناقة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من هذه الأوضاع والأحوال الصعبة أجواء جميلة تشع محبة ومودة وعواطف جياشة. دارت السنوات، عائشة نسيت الحادثة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كانت معه في السفر: يا عائشة سابقيني. بعد أن قال الصحابة تقدموا، قالت عائشة: فسابقته فسبقني. عائشة تقول: أنا متنت عن أول، فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، واحدة بواحدة، سبقتيني سبقتك. أيها المستمع، لا تقول هذه التصرفات مي خالف صح بس حق شباب توهم متزوجين، توهم بالتعش ولا بالعشرينات، لا لا لا، هذه الأحداث والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز 53 سنة، يعني أحداثه صلى الله عليه وسلم مع عائشة، مسابقته مع عائشة تجاوز 53، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد أن بلغ 53 سنة، يعني مو شاب صغير بالعشرينات ولا بالثلاثينات ولا بالأربعينات.
فلا تقول أنا كبرت، زوجتي كبرت، المرأة تقول لا لا لا، حتى وأنتم كبار، حتى والشيب خاط في لحيتك أو وجه المرأة أو رأسها، كلكم بحاجة إلى كلمات الشوق والمحبة والمودة. أمر آخر من علامات وملامح حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، الجلوس مع المرأة يستمع إلى حديثها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 نسوة، كان من عادته وسنته كل يوم بعد صلاة العصر يجتمع مع كل نسائه في الليلة نوبتها. إذا الليلة نوبة عائشة وليلتها، كل النساء يجتمعون في بيت عائشة. الليلة ليلة أم سلمة، بعد صلاة العصر كل النساء يجتمعون في بيت أم سلمة، يلتقي مع نسائه كلهن كل يوم بعد صلاة العصر. الآن البيوت تضج بصراحة بكل أمانة وشفافية ومصداقية، الحريم يصيحون، تقول الزوج ما شوفه ما شوفه ما شوفه، يرد من الدوام حط كلا لقمته حط راسه ونام، المغربيات طق سلف وما رد إلا نص الليل. وقد يكون العكس، قد الزوج يشتكي من الزوجة، مواجيب وزيارات وحفل استقبال ومعارض وتسوق ما عاد أشوفها. وأحيانا إذا جلسوا مع بعض كل الله بجهازه، شوف الزوج لاهي بجهازه والمرأة لاهي بجهازها، وكل من مشغول عن الثاني، ما أدري ليش طالعين، ما أدري ليش قاعدين. بل حتى بالاعتكاف، جاء في الصحيح أن أم سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بالعشر الآخر من رمضان، فتحدثت معه ثم أوصلها إلى إلى إلى باب غرفتها، لأن غرف النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تدخل على المسجد. واعتكاف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنا ترى ماني فاضي والوعد إن شاء الله يوم العيد، لا لا لا، المرأة أحيانا تحتاج إلى جلوس الزوج وحديثه، والزوج كذلك يحتاج أحيانا إلى أن تجلس مع المرأة. فالرجل العاقل والمرأة الحصيف الذكية هم يجعلون أوقات معينة للجلوس والمصارحة والضحك، شايات ولا قهوة، عصاري ولا مغربيات، بس لا تحرم زوجتك منك، ولا تحرمين أيها الزوجة زوجك منك. أسأل الله أن يديم بمنه وفضله على بيوتنا وبيوتكم الراحة والطمأنينة والسكينة والمحبة.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم. ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: أم محمد، هدى جاي علينا اليوم؟
1: يا أبو محمد، وبدي تشتري لنا شوية أغراض من السوق.
0: إيش رأيك أروح أنا وإنت على السوق نتسوق ونشوف اللازم ونجيبه؟
1: حاضر. والله يا أم محمد بدك تعملي شوبينج، سواني أشوف التلاجة شو ناقصها وجاياك.
2: مشاوي يا عمو اليوم مشاوي.
0: إن شاء الله. حاضر.
2: تسلم يا أحلى عمو في الدنيا، الله يخليك، جيب لي معك شاورما.
0: حاضر.
1: خليها على قد المشاوي يا وداد اليوم، والشاورما خليها مرة تانية.
0: معلش يا أم محمد، حنجيب لها شاورما.
1: وداد، هنجيب لك شاورما على شرط مسافة نصل السوق، بدي البيت يكون مثل الليرة الذهب.
2: حاضر حاضر، والله لخلي لك إياها زي الفلة.
3: ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا محمد؟
3: وصلت أنت؟
4: مسافة الطريق بكون عندك.
3: أنا شفت لك سيارة يا رب تعجبك، موديل مرتب.
4: خلص تمام تمام، بس أوصل بشوفها إن شاء الله.
3: تمام تمام حبيبنا، تمام.
4: سلام سلام.

0: شوفي يا مفارس، شوفي محلاه.
1: يعني مش كتير مقبول، بس في أحلى منه بالسوق. عاد لو أنا اللي جهزت لجبت أحلى وأرقى ألوان بالسوق.
0: ولو ما بنستغنى.
2: يا الله ما أحلاهم، بجننوا، طلع ألوانهم زهري وأحمر وأبيض. يا سلام.
0: يا رب عقبال سعادتك يا ألاء يا خالته. يا رب
1: المناسب إن شاء الله نفس مستواها يكون متعلم.
0: الله كريم. والهدى عنكم
2: بالمطبخ، هلأ بتيجي.
1: ناوليني ناوليني أشوف الحرام هذا، ناوليني.
0: تفضلي تفضلي.
1: يي إيش هذا؟ خفيف كتير، شكله من الرخيص.

0: لا إله إلا الله. يا هدى وحدة الله يا هدى، إيش اللي أنت بتحكيه؟ أنا ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها. أساساً أنا عمري ما شفتها أكثر من أخت.
1: طب ليش ما قلت ليش؟
0: شو أحكي لك يا هدى؟ بحكي لك ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها.
1: طيب كل شيء اسمه نصيب.
0: اسمع يا هدى، أنا صحيح صحفي وفي الشغل بشوف كتير، وصح إلي زميلات كتير وقرايب، بس أنا يا هدى اخترتك من بين الكل. أنت اختيار الوحيد يا هدى. احكي لي، ما بدك تعملي لي فنجان قهوة قبل ما نطلع بيت أهلك؟
1: حاضر.
0: أيوة هيك بدي إياك تكوني، عقل كبير، ما بدي أي تفصيل صغير يزعلك، بدي إياك تكوني بخير وبس.
1: تربيها أنت وتفرح فيها.
0: بدي يا هدى تديري بالك على حالك، وتديري بالك عليها كويس، وعلى أمي وأبويا وألاء. وهدى بدي إياك تسامحي أمي، هي عطول بتزعلك وعصبية، بس أنا عارفها قلبها طيب، بدي إياك تسامحيها عشان خاطري.
1: ليش يا فارس بتحكي هيك؟ ربنا يطول بعمرك ويخلي لنا إياك وتضل مالي علينا البيت. ألف مرة قلت لك ما تجيبش هيك مواضيع وما تحكيش هيك مواضيع يا الله.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، إن شاء الله مش هحكي في المواضيع هذه تاني.
1: طيب يا فارس امسك هدول مني.
0: شو هدول يا هدى؟
1: بدي تعمل سيارتك اللي تعطلت بسبب القصف.
0: وانت شو عرفك؟
1: انا اكتر حدا بعرف، وإلك شهر ما بتطلعش بسيارتك، وتنساش كمان شايف الجرح اللي برجلك.
0: انا يا هدى ما كنت بدي اشغل بالك، هو جرح بسيط يعني وبطيب.
1: يبقى امسك.
0: هدى ما تحرجيني.
1: طب ماشي، وانا مرتك مش غريبة.
0: ربنا يحفظ لي اياك يا رب، يسلموا على الايدين.

0: هدى، قبل ما تروحي بتشط في البيت كله ولف ورق العنب، هما يا دوب 3 كيلو تقريبا.
1: بس والله اليوم حاسه حالي تعبانه.
0: اخ منكم يا بنات هالايام، لما كنت قدك كنت اعمل كل شغل البيت من تمساكت. يا ويلي عليكم يا بنات اليوم، اخ يا ويلي.
1: طيب يا خالته ماشي، حاضر حاضر.

0: صار كل شي جاهز يا ماما. يا محمد
1: اتفضل يا فارس اتفضل.
2: محمد اعذرني انا شوية مضغوط في الشغل.
0: بس على الاقل اقعد شوية، ما بصير هيك عند الباب يا خالته.
2: معلش ان شاء الله مرة تانية بنيجي وبنقعد.
3: الله معك، سلم على دورتي كويس. ها
2: بيوصل ان شاء الله.
3: شغلك هو دورتي على فكرة.
2: والله يا هدى لو مش مستعجل لقعدت. امسك وخذ البنت من ايدي.
3: طيب طيب ماشي، الله معك يا عيني.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب سترك يا رب يا ستير يا رب يا رب.
1: مش عارفة ليش قلبي قبضني.
0: ألاء يابا هاتي هاتي مية لأمك بسرعة. اتخفيش يا الفارس اتخفيش، إن شاء الله خير اتخفيش.

0: يا ماما انت شو قومك؟
1: اي والله زهقت من القعده، خليني اساعدك شويه.
0: لا لا انت ارتاحي وقعدي، انا ووداد بنعمل لك كل شيء.
1: ايه يا ماما. طيب اللي بريحك.
2: كانت هناك غارات متتاليه

0: يا الله
1: من كتر الأخبار بطل الواحد قادر يميز.
2: يابا يا حبيبي من هذا؟ طبع الناس ولا عمرهم بغيره، واللي شاطر هو بكون إنه جاب السبق الأول في الخبر.
1: عدد الشهداء صاروا أكتر من 50.
2: معقول عدد الشهداء 50؟ طب الجرحى قديش عددهم؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يستر والزنانة يقطعها، مش مبطلة زن.
2: مالك يا اختي هدى ساكتة؟
4: لا لا ولا إشي، بس أنا بدي أروح على بيتي.
2: إيش مالك؟ وين تروحي؟ مش شايفة كيف القصيف؟ بعدين خليك اليوم عندنا، وانت قاعدة ببيت غريب ولا إيش؟
3: ويا ماما فارس حكالك خليك اليوم عندنا.
4: طيب ماشي، هيني أي مأنية من البنت بالغرفة.
5: إذن مستمعينا الأفاضل، وفق الأنباء الواردة إلينا، طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قصفت سيارة مدنية، والأنباء الأولية تشير إلى عدد من الإصابات. ربما هناك معلومات تتحدث عن شهداء، لكن ننتظر تأكيدات المصادر الطبية. سنوفيكم بالتأكيد بالمزيد من الأخبار بعد قليل.
1: إيش؟ إيش بيقول هذا؟ ايش الخبر هذا اللي سمعته؟
2: هو جوز هدى فارس الشهيد.
3: بعيد الشر، يمكن يكون تشابه اسماء. يما
2: لا حول ولا قوة الا بالله، هاي الخبر بكل الاذاعات المحلية. فارس جوز هدى شهيد.
3: يا حظ عليك يا بنتي، ما حدا يخبر هدى.
2: اسمع يا أمه، هدى لازم تعرف، وهلقيت كمان، بنفعش نخبي عليها.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن ربنا جل جلاله لما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين علم أن كلمة العالمين تشمل من في السماوات ومن في الأرض ما خلا الله جل جلاله. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رحمته صلوات ربي وسلامه عليه شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي والموافق والمخالف. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان رحيما حتى بأهل الكفر والضلال الصادين عن سبيل الله. لما أغلظ عليه أهل مكة فخرج إلى الطائف فلقيه أهلها بشر حال، كذبوه وسخروا منه، فقال قائلهم يا محمد أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. ونبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يكفوا عنه ويخرج فأبوا، أغروا به سفهاءهم فوقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فأوى إلى بستان شيبة بن ربيعة على أطراف الطائف ودعا الله عز وجل بتلك الضراعة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يقول له يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. القوم كذبوه وآذوه وأخرجوه وبالحجارة رجموه، ومع ذلك يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لما غزا الطائف وواجهته ثقيف بتلك المقاومة العجيبة، حيث كانوا يرمون بالمنجنيق وقتلوا من الصحابة خلقا، فقال له بعضهم يا رسول الله ادعو الله عليهم، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بها. وكذلك لما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه يشكو أن أمه قد آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته، رفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول رضي الله عنه فرجعت أركض فإذا الباب مجاف وسمعت خضخضة الماء قالت على رسلك، ثم خرجت إلي بدرعها وقد عجلت عن خمارها فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس، راغب في إسلامهم، ليس حريصا على أن يدعو عليهم ولا أن يوافوا ربهم على الكفر، بل هو أسعد ما يكون صلوات ربي وسلامه عليه حين يسلم واحد من صناديد الكفر، وحين يؤوب إلى الله عز وجل بعض من شرد عن سبيله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو المبدأ الأساس الذي ينطلق منه الإنسان في حياته بحيث يكون المرجع والمعتمد عليه، وإن صح أن نسميه الثابت المطلق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سأجيب عن هذا السؤال،
1: نعم،
2: ولكن لا بد من أن أنوه إلى أننا دخلنا في محطة رابعة. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه،
1: نعم،
2: والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، لكن هذه المحطة الرابعة تتعلق بالشأن العام.
1: نعم.
2: المؤمن لا ترتاح نفسه إلا إذا وصل إلى تفسير دقيق عميق متناسق قادر على تفسير كل ما يجري.
1: نعم.
2: لأنه في توازن، كيف أتوازن مع وعود الله للمؤمنين بالنصر ومع ما يعانيه العالم الإسلامي بعد أن أكل وشرب وتزوج وكانت علاقاته رائعة جدا مع من حوله؟ هناك حاجة إلى أن ينسجم مع عقيدته.
1: نعم.
2: الذي يجري في الكون هناك حروب، هناك اجتياحات، هناك قتل، هناك قصف، كيف يفسر هذه الأحداث الكبرى؟ يمكن أن نسمي هذه المحطة الرابعة الشأن العام.
1: نعم.
2: أولا، إجابة عن سؤالك الدقيق، هو التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن ترى أن الله فعال لما يريد، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى أنه إليه يرجع الأمر كله، أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، أن ترى أنه وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل، أن ترى أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، أن ترى أن هؤلاء الطغاة بعلم الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني التوحيدية تعطي النفس راحة لا حدود لها، حينما تطمئن إلى أن الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، وأن الأمر يرجع إليه، بل إن الله عز وجل ما كلفك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن كل شيء يرجع إليه. قال إليه يرجع الأمر كله، الآن فاعبده وتوكل عليه. فهذا التوحيد أن ترى أن علاقتك مع جهة واحدة وليست مع جهتين، مع الله كل شيء بأمره، كل شيء بيده، كن فيكون. هذا المعنى الدقيق للتوحيد يعطي النفس راحة لا حدود لها. لذلك قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر عذابات النفس أن ترى مع الله إلها آخر. لذلك أن تؤمن بالله خالقا شيء وأن توحد شيء آخر. أن توحد أن ترى أن الله موجود وواحد وكامل، وأن الأمور كلها بيده. فلذلك قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لكن التوحيد يمكن أن يلخص بهذه المقولة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الذي وقع لم يأمر به ولم يرضى عنه أحيانا. في عند علماء العقيدة عبارة: أراد يعني سمح ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني الأب حينما يأخذ ابنه إلى المستشفى، هل هو راضي عن أن يكون على طاولة الجراحة؟ لا، يتمنى أن لا يكون هذا، لكن تقتضي الحكمة والمصلحة أن تجرى له العملية. فلذلك حينما نقول أراد بمعنى سمح، وقد يسمح بشيء هو الحكمة المطلقة، لكن هذا الشيء سببه أن هناك تقصير عند الإنسان. فلذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
1: دكتور، في حديثنا عن الخير، هذا ضمن فلسفة الخير والشر، ما هو الخير؟ هل الخير أن يكون غنياً أو أن يكون صحيح الجسم؟ والشر هل هو الفقر أو أن يكون مريضاً؟
2: والله ليس هناك شر مطلق. أنا أعتقد أن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. هناك شر نسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، شر نسبي، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشر النسبي بالضبط كمركبة، كسيارة صنعت لتسير، علة صنعها أن تسير، لكن فيها مكبحا، والمكبح إيديولوجيا يتناقض مع علة صنعها
1: السيارة.
2: المكبح يوقفها، لكن لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها، لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها. بل إن الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. يعني حينما يكشف الغطاء، لولا أن هذه الشدائد لم تكن لكان الله ملوما، أو لكان هذا نقصا في حكمة الله. إذن ننتقل الآن إلى فلسفة المصيبة. المصيبة من أجل السلامة، كالمكبح في السيارة يتناقض مع علة صنعها، لكن هو ضمان لسلامتها. فالمصائب أنواع، مصائب الأنبياء مصائب كشف. يعني هناك كمال لا متناهي عند النبي، لا يظهر إلا في الشدة، كحالة الطائف: ذهب مشيا إلى هناك، كذبوه وسخروا منه، وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وقف الموقف الكامل، مكنه الله أن ينتقم، فقال: لا يا أخي، اللهم هذه قومي إنهم لا يعلمون. إذن هذه المصيبة تكشف هذا الكمال اللامتناهي عند النبي. مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، يدفعه إلى مزيد من الطاعة، إلى مزيد من الإقبال، إلى مزيد من العمل الصالح، يدفعه بمصيبة أو يرفع مكانه عنده. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إذن مصائب المؤمن دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف، مصائب الطغاة والكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
1: دكتور، إلى من تضاف المصائب حال حصولها؟ هل يعكف الإنسان على لوم نفسه أم أنه يفوضها إلى أمر ربه؟
2: الذي عليه المؤمنون ما نزل بلاء إلا بذنب،
1: نعم،
2: ولا يرفع إلا بتوبة. والآيات كثيرة جدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا،
1: نعم،
2: قل هو من عند الله. وفي آية أخرى قل هو من عند أنفسكم،
1: نعم،
2: من عند الله فعلا ومن عند النفس سببا. يعني الفعل من خلق الله، أما السبب من الإنسان. فالإنسان حينما يتجاوز حدوده، حينما يغفل عن سر وجوده، حينما يشرد عن ربه، يسوق الله له شدة. حتى إن بعض العلماء قالوا ما من شدة إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة إلا وراءها منحة من الله عز وجل. فالمصائب موظفة لخير الإنسان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير، لم يقل والشر، بيدك الخير. يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإزدال خير. نعم.
1: معنى الأمر فضيلة الدكتور أن المصائب والبلاءات تصيب الجميع، هي تصيب الطائع والعاصي، المسلم والكافر، واستواءهما في البلاء لا يدل على استوائهما في الحال والمكان عند الله عز وجل.
2: الحقيقة الدقيقة أن الإنسان مسير في أمه وأبيه،
1: نعم،
2: وفي جنسه ذكر أو أنثى، وفي مكان ولادته وفي زمان ولادته،
1: نعم،
2: الإنسان بهذا مسير، وهذا لصالحه، وليس في الإمكان أبدع مما كان. أما مخير فيما كلف. الآن ربنا رب العالمين يربينا. لو الإنسان استخدم اختياره للشر، الله عز وجل يسلب منه هذا الاختيار مؤقتا ليؤدبه. فإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني إنسان اختار أن يغش الناس ليحقق أرباح طائلة، فهذا يرتكب حماقة توقعه في مصيبة كبيرة هي نتيجة هذا الغش الذي اقترفه. إذن الإنسان مخير، ولكن أحيانا يؤخذ اختياره ليؤدبه على نوع اختيار أخذ فيه قرار. فالحقيقة أن المصائب لها حكمة بالغة. وأنا أقول لا يستقيم إيمان العبد إلا إذا عرف سر المصائب. المصائب ترقى بالمؤمن وتردع المنحرف وتكون رفعة لمن صبر عليها.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

نفعي، وأن لا يصدر منك أي إساءة أو أذى، وبخاصة لوالديك، فلا تغضبهما. أما التخلق باسم الله الشكور فأن تذكر دوما ما قدمه لك فلان من معروف أو فلان من خير مهما كان صغيرا، ولا تنساه أبدا، وتشعر بأنك مدين له وأن حقه عليك عظيم. أيها المستمع الكريم، هل تريد رزقا وفيرا وعمرا طويلا، سعادة وطمأنينة وتوفيقا وبركة في حياتك، جنة ونعيما في الآخرة؟ ارسم البسمة على وجه والديك، وأدخل الفرحة على قلبيهما، وتفنن في برهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والبركة في كل شيء مطلوبة، فكيف إذا كانت في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. أيها الأحبة، البر هو الإحسان والإكرام والصلة والخير، وبر الوالدين هو ذكر فضل الأم والأب علينا، وأن نقر بأننا لا نستطيع أن نؤديهما حقهما علينا مهما فعلنا، فالواجب طاعتهما واحترامهما وقضاء حوائجهما وتوجيه الكلام الطيب لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبيهما. قال عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل قليلا في هذه الآية: لا تقل لهما أف، والفاء ألطف أحرف اللغة العربية، فما بالك بمن ينتقدهم ويعقهم بالكلام والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب، أي رنى ونظر إلى والديه معترضا مستنكرا. أمرنا الله تعالى أن نتذكر دائما فضل والدينا علينا، ونشكرهما كما نتذكر نعم الله علينا ونشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله ولوالديك إلي المصير. من بر الوالدين الدعاء لهما حيين كانا أو ميتين، فلندعو لهما في ختام كل صلاة، ولنستحضر مشهدا من مشاهد البذل والعطاء والإحسان والرحمة التي قاما بها عندما كنا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فإن أردت ذرية صالحة تكون لك بارة ومرضية وتنال رضا الله في برك، بر والديك، بر آباءكم تبركم أبناؤكم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نلتقي بالأخ الأستاذ مصعب حيدر، الباحث الإسلامي والمسؤول الإعلامي السابق في الجماعة الإسلامية في الجنوب، في لقاء حول طبيعة معرفته بفضيلة الشيخ المجاهد العلامة خليل الصيفي رحمه الله تعالى، والذي قدم إلى مدينة صيدا لسنوات عديدة وكان له باع طويل في الدعوة. بداية، الأخ مصعب حيدر، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: طبيعة العلاقة والمعرفة بفضيلة الشيخ خليل الصيفي الذي قدم إلى صيدا وكان إماما لمسجد العمري من سنة 1970 حتى 1978.
3: نعم، الراحل الشيخ خليل رحمه الله قدم في عام 1970 إلى مدينة صيدا، وهو من البقاع الغربي، من قرية لوسي قرب السلطان يعقوب. جاء بطبيعته الريفية إلى قلب مدينة ساحلية تدعى صيدا، وعلى الرغم من يعني الفارق تمكن من أن يعني يفتح أبواب الدعوة الإسلامية على مصراعيها. كانت ساحة الدعوة يعني تضيع، وهي يعني على ليس لديها خطوات ثابتة. كان هناك بعض الجهود المبذولة من قبل بعض العلماء المتفرقة والمبعثرة، وهو يمكن أن نقول أنه هو مؤسس العمل التنظيمي الإسلامي في المدينة، ويعني باعث نهضة حقيقية بكل معنى الكلمة. كانت التدين في المدينة حالة ضعيفة، وكانت السمة العامة يعني عدم التدين بين الشباب، يعني كانت بتبقى البيوت هي الكبار عندهم شيء من الالتزام، كمان الالتزام يعني المتفاوت. كان في شيء اسمه المركز الثقافي الإسلامي، وكان في شاب صغير هيك اسمه الشيخ عقل حمادي، ولكن عمره كان قصير وتوفي في عام 1970. فكان مجيء الشيخ خليل الصيفي في ذلك العام وكأنه يعني احتضان لهذه الحالة المبعثرة. كان كل وقته وكل جهده وكل حياته وأنفاسه في كيفية الوصول إلى التأثير على الشباب الصيداوي كي يلتحق بركب الالتزام الإسلامي، وركز حقيقة على مجموعة من الشباب وبذل جهود مضنية، يعني حتى قبل أن يتزوج ومن بعد ما تزوج، من خلال أنه بيته صار مركز عمل. يعني ما أنا بذكر نحن يعني أنه كان بيته مركز لتلقي الدروس اللي كان يلقيها الشيخ فيصل مولوي، أو يلقيها بعض الأحيان هو الشيخ خليل الصيفي أو الشيخ كمال طقوش الذي يأتي من بيروت، أو شخصيات أخرى يتم استضافتها. وكان على علاقة وثيقة بالشيخ إبراهيم غنايم في مخيم عين الحلوة أيضا. ولكن البعد الحركي التنظيمي يعني هو الذي أطلقه في المدينة من خلال تأسيس عمل الجماعة الإسلامية. كان الدأب كبير والجهد يعني مضني، علما أن الصعوبات كانت كبيرة، كانت يعني في الموجة القومية اليسارية الماركسية قوية جدا يعني، وإلها كوادرها وإلها يعني معظم الأساتذة والمعلمين في المدارس هم من أصحاب الانتماءات الأيديولوجية التي لا تكتفي بأنه أن تأخذ موقفا حياديا من التدين، لا، في أكثر الأحيان هذه الكوادر تشن حروب على أي تلميذ عنده ولو شبه التدين، حرب نفسية. يعني نحن كنا بالصف نتعرض للسخرية، نتعرض لبعض الأحيان للإهانات يعني، بس سوى أنه إذا نعرف حدا منا أنه صار يتردد على المسجد أو صار يصلي يعني بشكل فيه تعسف يعني، وبشكل استفز هذه الساحة، ساحة المتدينين، وشعروا أنه يعني هذا الدين يعني عم يتعرض لهجمة كبيرة ووقحة، وأوجهت ردة فعل حقيقية يعني عند من كان مترددا بالالتحاق بالعمل الإسلامي. بس ولكن يعني التطور كان تطورا سريعا يعني ما كنا نصل إلى عام يعني من 70 إلى 74 حتى صار يعني في إلنا وجود بالمدارس، وكنا صرنا نشترك بانتخابات الروابط الطلابية ونشارك بالمظاهرات يعني أوصى يعني سنوات معدودة فقط. كان هو يتولى التدريس في مثلا ثانوية عين الحلوة، التدريس الديني، وحتى في بعض الاستحقاقات التي مرت مثلا في الانتخابات النيابية 72 عندما الجماعة الإسلامية رشحت في طرابلس محمد علي الضناوي، تم يعني انه في مجموعة من الشباب راحت تساعد هناك في الحملة الانتخابية او يوم الانتخابات او ما هنالك يعني. فباكرا وسريعا شهدت الحركة الإسلامية نضوجا على يدي الشيخ خليل الصيفي. ليس هناك حدود وليس هناك فواصل بين اي شأن من شؤون حياته والإسلام. دائما تجد عند الشيخ خليل الصيفي مسحا وجدا وصغيرا وكبيرا ما ينبغي أن يجد له جوابا في الإسلام، من ابتداء من الحالة الشخصية الفردية للحياة وانتهاءا بالموقف السياسي الكبير. وعلى الرغم من انه الحركة الإسلامية كانت تعيش يعني محنة كبيرة ايام المواجهة مع الحركة القومية العربية يعني، ومن جراء ما حصل في مصر بين نظام عبد الناصر والإخوان المسلمين، وعلى الرغم من كل ذلك لقينا الشيخ خليل الصيفي يعني يواجه التحديات. طبعا علما انه التهمه التي وجهت له انه من الناشطين من المنتمين الى حركه الاخوان المسلمين، وهذا لوحده كفيل بان يتم نبذه في المدينه، ولكنه برجاحه عقله وكياسته واخلاقه الرفيعه وتدينه الصادق استطاع أن يواجه كل التحديات داخل المسجد وخارج المسجد، وقد وجه بالعدد الكبير من التهم المتنوعة، واستطاع بحمد الله أن يتغلب عليها، لم يترك يعني مساحة من مساحات المدينة إلا واقتحمها، مروراً بالمقاهي، مروراً بالمدارس، مروراً بالمخيمات، مخيمي عين الحلوة والميومية، المعامل، المصانع. كانت رحلة الشيخ خليل الصيفي من منزله إلى المسجد التي لا تبعد أكثر من 700 متر أو 800 متر تستغرق ساعات، لأنه كان كل ما شاف حدا بيفتح معه موضوع، موضوع له علاقة بأداء الواجبات والتنبيه والتحذير، وال يعني حتى المشوار معه بكلفك كتير. يعني إذا أنت مقرر أنك تمشي مع الشيخ خليل الصيفي تروح على الجامعة بكلفك كتير، وهو تيوصل على موعد الأذان مضطر يظهر قبل بشي ساعة أو حتى قبل بساعتين. معاشه اللي كان يقبضه من الأوقاف بعض الأحيان ما يرجع في منه شيء للبيت، يعني يكاد أنه يصرفه على الناس المحتاجين قبل أن يصل إلى المنزل. حتى حصل في شكوى من عائلته ومن زوجته للشيخ رئيس دائرة الأوقاف، فبات لا يسلم الراتب للشيخ خليل الصيفي إلا بقدر قليل، ويعمد إلى إيصال الراتب إلى زوجته. هكذا تم الاتفاق وبموافقة الشيخ خليل، أنه حتى يقول أنه أنا ما معي مثلا مصاري، ويكون صادقا أنه ما معه مصاري. يعني كنا بحياة، يعني هو مش مخصص وقت للدعوة، يعني هو يكاد أن يتنفس كل ما له علاقة بالثقافة الإسلامية والدعوة الإسلامية والحياة الإسلامية. ومنذ بدايات موضوع الجهاد والشهادة والغزوات، وكانت محطات الموسم الإسلامي السنوي معروفة تصل إلى ذروتها بشهر رمضان، يعني شهر رمضان، بدر، معركة بدر، فتح مكة، وعين جالوت. هذه ثلاث محطات ينبغي أن تكون يعني مناسبة لإقامة حفلات أو ندوات أو احتفالات. فإذا دائرة الأوقاف الإسلامية أقامت احتفالات، فهو جندي حتى يجمع الشباب ويدعو الشباب. وإذا لم تقم دائرة الأوقاف بالدعوة إلى احتفال ما، يعمد هو إلى تنظيم ما يمكن أن يحيي هذه الذكريات. وعندما بدأت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 75، رأيناه يعني يبادر إلى أداء الدور الجهادي أو إلى الترويج لكي يتم الدفاع عن مناطق المسلمين أو عن المخيمات الفلسطينية في مواجهة العدو الإسرائيلي أو في مواجهة الميليشيات المتعاملة مع الاحتلال، والتي كانت تؤدي دورا سلبيا في كثير من المناطق اللبنانية، يعني خاصة حول المخيمات الفلسطينية في العديد. وكان يعني مثلا مشاهدات مثلا دور الإسلاميين في طرابلس في مواجهة مثلا محاول صغيرتها طرابلس، يعني يعبئ فيها الشباب ويحكيها ويرويها بكثير من الصدق والانفعال. 8 سنوات أمضاهم الشيخ خليل الصيفي وهو يزرع وهو يبني لبنى فوق لبنى، هذا البناء وهذا الصرح الإسلامي الذي يعني أنتج مجموعة إسلامية أو تنظيما إسلاميا تحت عنوان الجماعة الإسلامية. في عام 78 لأسباب ما بعرف شو هي، بس يمكن لها علاقة بقرار الجماعة الإسلامية، تم طلب منه أن ينتقل إلى بعلبك، ولكن قلبه بقي معلقا في صيدا وفي شباب صيدا. يعني لا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعين وإلا تراه يزور صيدا ليصلي في مساجد صيدا، ليطمئن عن الشباب، ليهنئ من تزوج، وليسعى إلى السؤال عن المسافر والغائب، وليستمر في طرح الموقف الإسلامي. أذكر أنا في أحد المظاهرات التي أصر علينا أن ننزل فيها، كانت ضد كامب ديفيد أو ضد زيارة أنور السادات للقدس، وكان الشيخ خليل الصيفي الغير متمرس في السياسة تراه مصرا على إعلان هذه المواقف وأنها هي مواقف الإسلام. في صيدا زعامتين، معروف سعد ونزيه البزري، وكانا قلما يلتقيان. في آخر عام 1974 تعرضت بلدة كفر شوبة لعدوان كبير، تم تدمير معظم الأبنية والدور والمنازل. بادر الشيخ خليل الصيفي وأقنع قيادة الجماعة الإسلامية أو اللجنة المشرفة على عمل الجماعة الإسلامية في صيدا على إقامة احتفال في بلدية صيدا، احتفال لما شمل الزعامة السياسية في المدينة، فحيث تكلم معروف سعد ونزيل البزري في احتفال نادر لم يسبق أن جمعهما احتفال واحد. تكلم الرجلان في احتفال واحد، والذي حصل من بعده أن هذا الاحتفال مهد للمسيرة التي كانت من أجل الصيادين والذي استشهد فيها معروف سعد، وكان فيها معروف سعد ونزيه البزري. وأظن أنا أن الشيخ خليل الصيفي كان له دور في هذا التقارب، على الرغم أنه ليس صيدويا وأنه جديد في العمل السياسي، ولكنه كان يمارس أو يطل على العمل السياسي من الباب الأخلاقي ومن باب التدين. فهو إذا دعا إلى وحدة موقف أخلاقيا وإسلاميا، وأن هذه الساحة هي ساحتنا، وأن هذا الجمهور هو جمهور من أمتنا، وكان يدعو إلى الرفق في التعاطي مع أصحاب الانتماءات الأيديولوجية الأخرى، وأنهم أبناؤنا وأبناء ديننا وأبناء أمتنا، حتى لو كانوا يعني ينتمون إلى أيديولوجيات أخرى. أذكر في أحد أيام شهر رمضان كان أحد الذين يباهون بأنهم يدخنون في شهر رمضان يناقشه، وهو يقف أمامه بكل روح رياضية، وهيداك عم بقول له إنه أنت عم تدعي لشيء ما عاد في له أثر، شوف العالم كله سوا فاطرة يعني، وأنت عم تدعين للصوم، مين صايم؟ ما حدا صايم. فهي صارت شغلة قديمة، كان الوقت تقريبا وقت العصر، أنا رحت وجيت، رجعت قبيل المغرب، لقيتهم بعضهم عم يتناقشوا إلى حد أنه صار موعد الإفطار وانعدم السير، أو صار يعني السيارات تسرع والناس تتراكد حتى صار موعد الإفطار، فرغت الشوارع. فقام الشيخ خليل الصيفي وقال له: أنت قلت قبل قليل أنه الصوم صار عادي قديم، وأنه نحن مش عايشين هيدا الإسلام اللي عم تحكينا فيه ما له علاقة، قل لي من أفرغ الشوارع، قل لي من دفع الناس لأن تذهب إلى بيوتها. قال له فلان حتى المفطر ذهب إلى البيت حتى يجلس على مائدة الإفطار مع عائلته، وفلان يمكن الملحد ذهب إلى منزله كي يجلس مع إخوته على نفس المائدة. قال له إذا نحن إذا هيدا الإسلام ما في إله هالقوة، لا أفرغ الشوارع. فكان يعني مفهما في ما يقول. الأثر التربوي لعمل الشيخ خليل الصيفي مع الشباب المجاهد ومع الشباب المقاوم استمر حتى بعد غيابه عن المدينة. معظم الشباب وفي طلعتهم الشيخ الأخ الشهيد القائد جمال حبال الذين قادوا العمل المقاوم تحت الاحتلال الإسرائيلي كانوا على التهذيب والأدب والأخلاق التي لقنهم إياها الشيخ خليل الصيفي، وكانت علاقته بالشباب حتى وهو في البقاع علاقة وثيقة. وأذكر كما قلت لك سابقا أنه كان يوم استشهاد الشباب جمال حبال ومحمد علي الشريف ومحمود زهرة ما معه خبر هو يعني، وفوجئ فتح الصحيفة ولقاهم لقى صور الشهداء، وإجا فصار يبكي، وإجا الأخ اللي عم بقول له شو مالك أنت بتعرفون لهول الشباب اللي استشهدوا، فلم يستطع أن يرد جوابا لأن العبرة قد خنقته. وفي نهاية المطاف أجابه بالقول: تسألني أعرفهم، هؤلاء هم قلبي الذي في صدري. إلى هذا المستوى كان الشيخ خليل الصيفي. وحتى من بعد ما سافر وعاد إلى البرازيل اختار قبل وفاته بسنتين أن يعود إلى المدينة وأن يستأجر منزلا في المدينة وأن يعود بعائلته إلى المدينة، وقد أسلم الروح في هذه المدينة. وقال الشيخ خليل الميس في تأبين الشيخ خليل الصيفي: أنت تعلقت بصيدا كثيرا حتى أبيت أن تسلم الروح إلا في فضائها، ولم ترسل لنا في البقاع الغربي إلا الجسد فقط لا أكثر ولا أقل. وقد أبكانا الشيخ خليل رحمه الله في كلامه عن الشيخ خليل الصيفي كما ذكرت.
4: الأخ مصعب حيدر، حبذا لو حدثتنا عن أول لقاء جمعك بالشيخ خليل الصيفي، كيف كان شعورك؟ يعني أين كان هذا اللقاء؟ ما مناسبة هذا اللقاء؟
3: يعني فوجئت أنا أن جارا جديدا قد استأجر خلف المبنى الذي أسكن به، هو الشيخ، هو أحد العلماء الدين ولم أكن أعرف اسمه. رأيته يمر من أمام المنزل، ثم وجدته يأتي إلى المدرسة التي أدرس فيها فليعطينا درس التربية الدينية. واضح أنه كان يعني مشبعا بروحية إسلامية صادقة في كل تفاصيل مقالته وحياته وعائلته وسيره وخلقه وفي كل حركة من حركاته. تعرفت عليه يعني بالمدرسة أولا، ومن ثم صار الاحتكاك بالجوار، يعني كونه بات جارا لنا.
4: هل كنت تتابع دروسه في المساجد أو خطبه؟
3: الأكثر كنت أحضر تقريبا الدرس الأسبوعي الذي كان يقيمه مساء السبت، والغالبا الذي يدعو له الشيخ فيصل المولوي، أكثر من يعني حضور خطب الجمعة في المسجد. مسجد قطيش كان هو يخطب الجمعة في مسجد قطيش، ولكن يعني الدروس الثانية في المسجد كنا نحضرها ونشارك فيها بشكل أكبر.
4: كان له تأثير على الشباب عليكم؟
3: أكيد،
4: يعني بدون شك. تأثير كبير. ما هي الأداة التي كان يستعملها حتى بات يؤثر على هؤلاء الشباب؟
3: شعورك بصدق مقالته. أنت عندما تحيا معه لا ترى أي مسافة، أي فاصل بين ما يقول وبين ما يفعل في حياته، في حفظه لغيبة الناس، كل الناس وليس المؤمنين أو الملتزمين فقط، يحفظ غيبة الجميع. أو في وضعه العائلي عندما يعني مثلا نرى أن زوجته، وكان يعني موضوع اللباس الشرعي للمرأة يعني نادرا أن زوجته تلتزم باللباس الشرعي، وأن زوجته يعني تتعاطى بكل الأصول الشرعية المنضبطة.
4: أستاذ مصعب حيدر، حبذا لو حدثتنا عن البدايات واللقاءات التي كانت باكورة العلاقة بين العالمين الجليلين الشيخ خليل الصيفي والشيخ محرم العارفي.
3: يعني الشيخ محرم العارفي كان من ضمن الشباب الذي تم التركيز عليهم من قبل الشيخ خليل الصيفي، ولكن مع يعني بدرجة أعلى، لأنه الشيخ محرم العارفي يعني اندفع باتجاه القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وبات ينهل من هذا الكتاب العظيم. فالشيخ خليل الصيفي زوده بكافة الكتب الحركية، زوده بظلال القرآن لسيد قطب، زوده بكثير من الكتب الفكرية التي أغنت ثقافة الشيخ محرم العارفي وأعطتها بعدا جهاديا، بعدا ثقافيا مميزا. فصار الشيخ محرم العارفي الحافظ للقرآن من خلال إشراف الشيخ خليل الصيفي على تثقيفه، صار قرآنيا يعني حافظا أو مدركا للتفسير في كثير من السور والآيات وأسباب النزول، وقادرا على ترجمة ذلك في أي مجلس يكون فيه، ومبدعا في كثير من الأحيان.
4: الأخ مصعب حيدر، في بيت الشيخ خليل الصيفي الصغير قرب ما سيعرف لاحقا باسم ساحة الشهداء، كان النشأ الأول يتعلم دعوة حسن البنا وأدب سيد قطب وكتابات سعيد حوة وفقه محمد الغزالي، وهناك أعطى الرعيل الأول البيعة لفضيلة الشيخ فيصل المولوي، ومن هناك تخرج الفتية الأولون مشايخ وأئمة ودعاة وشهداء. هل كنتم من بين الحاضرين؟ وكيف تصفون هذه المشاهد النقية والبراعم الندية التي ترعرعت على الإسلام وعلى الدعوة التي كان يدعو بها فضيلة الشيخ خليل الصيفي؟
3: يعني أنا بوقتها كنت أبلغ من العمر يعني شيء 16-15 سنة، يعني طبعا ما أدركت كل هؤلاء يعني، أو بس أدركت جزء منهم، وحصلنا ثقافة حركية إسلامية بأساليب تانية، بس خصوصي بحوارات مع الشيخ خليل الصيفي كونه جارنا وصار صديق العائلة يعني. طبعا يعني الشباب اللي تربوا اللي كانوا يحافظوا على دروس منزل الشيخ يعني كان حالهم كما ذكرت يعني بدون شك.
4: نعم، يعني اللقاء الذي جمع هؤلاء الشباب لقاء البيعة بالشيخ فيصل كان في منزل الشيخ خليل الصيفي.
3: هلا موضوع البيعة ما بعرف يعني. ما بعرف هلا هيدي البيعة
4: لم تكن أنت بهذا اللقاء؟
3: لا
4: خلال هذا اللقاء. هل سردتم لنا بعضا من الأحداث الفارقة والمواقف الجريئة التي حصلت مع الراحل الكبير الشيخ خليل الصيفي هنا يعني في مدينة صيدا خلال وجوده طيلة الأعوام الثمانية؟
3: يعني مثل ما ذكرت لك يعني بظن أهم جمع الزعيمين نزيه ومعروف، إطلاق مثلا مسيرة ليلة القدر في أحياء صيدا القديمة كانت بمبادرة منه، وكانت تعبير من الشباب الصيداوي، يمكن أول مرة صارت في عام 1973. طبعا يعني بعدين أنا يعني عرفت فيها بسنوات لاحقة. الجرأة يعني هي كانت عبارة عن الصدق الدائم بكل التصرفات وبكل الأحاديث يعني حقيقة.
4: نعم، كان يتابع بعض الشباب في فترة الاجتياح سنة 1972 ويربيهم على دعوة الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله، ومن هؤلاء كان الشهداء الذين كان لهم شرف العمليات الجهادية والاستشهادية في مدينة صيدا. كيف كان يتابع تربية هؤلاء الشباب، خاصة وأن المدينة كانت محاصرة من العملاء وحتى الأجواء التي
3: هو ب 82 ما كان هون
4: قبل 82
3: 78 يعني ما كان يعني الاجتياح كان بالشريط
4: الأول. نعم
3: لم يصل إلى صيدا.
4: نعم، بس كان مهدد صيدا بأن يصل إليها يومها أو
3: لا كانت تقريبا جنوب النهر. نعم، زي ما بقولوا هلا.
4: نعم، ولكن كان هناك حالة تعبئة ضمن الشباب يعني المسلم،
3: يعني العمل العسكري في المدينة كان مش مباشر. يعني كانت صيدا تستقبل النازحين، أقيم في مخيم في الملعب البلدي للنازحين، كانت عم تتحمل الأعباء الاجتماعية للاجتياح أكثر من الأعباء العسكرية.
4: نعم، يعني الشهداء الثلاثة جمال.
3: الشهداء الثلاثة 82.
4: يعني هو عاد إلى صيدا وكان له يعني علاقة
3: أو
4: حالة بناء معهم
3: حتى قبل ما يظهر. هن تتلمذوا على يديه قبل ما يظهر.
4: نعم.
3: يعني جمال حبال تتلمذ على يديه بس ببداية السبعينات يعني.
4: ببداية السبعينات.
3: يعني أو منتصف السبعينات يعني. بحيث انه اختزنوا كل ما تدفق من الشيخ خليل في مجال التربية والثقافة الى عام 82 وترجموه فعلا مقاوما.
4: نعم. لدى انتقاله الى مدينة بعلبك عام 1978 ما كان شعور ابناء الحركة الإسلامية؟
3: ترك فراغ كبير.
4: أحد القيادات يتركهم يعني بهذا
3: ترك فراغ كبير، ولذلك هو كان هو يعمد إلى زيارة المدينة بشكل دائم حتى يتابع حتى يسأل حتى يطمئن.
4: وهل كنتم تزورونه في بعلبك؟
3: الشباب كانوا في عدد من الشباب ضلوا يزوروا، أنا ما زرتوش إلا سنة 83.
4: نعم. أخيرا، حالة الوفاة التي حصلت للشيخ خليل الصيفي رحمه الله في مدينة صيدا
3: 2010.
4: ما كان شعور أهل المدينة، شعور أبناء الحركة الإسلامية يومها؟
3: لا، حزين، كان في حزن كبير جدا، كان شعور بالفقد باليتم، أن ركنا أساسيا جزءا هاما من تاريخنا قد رحل أو توقف، كانوا جزء مهم من تاريخ المدينة، جزء مهم من تاريخ الحركة الإسلامية، جزء مهم من ثلة العلماء البارزين المضيئين المستنيرين، يعني فقد.
4: في ختام هذا اللقاء نتقدم من الأخ الأستاذ مصعب حيدر بجزيل الشكر والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
5: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة. منذ انطلاقه في طهران لم يكن مؤتمر الوحدة الإسلامية مجرد موعد سنوي يجمع شخصيات من مذاهب ودول مختلفة، بل ساحة للبحث عما يحول هذه الوحدة إلى واقع عملي. عنوان يعود إلى الواجهة هذا العام في لحظة استثنائية بعد المواجهة الكبرى مع انعقاد دورته 40 تحت عنوان الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. فهل يمكن للوحدة أن تتحول من خطاب ديني إلى مشروع سياسي يحصن المنطقة من التدخلات الخارجية؟ ولماذا لا تكون فلسطين القضية التي تجمع ما تفرق بين المسلمين؟ عناوين هذه نضعها مباشرة في هذه الساعة في النقاش مع ضيفينا هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران. معنا سماحة الشيخ عبدالله الدقاق الأستاذ في الحوزة العلمية، وفضيلة الشيخ زهير الجعيد رئيس جبهة العمل الإسلامي في لبنان. مرحبا بكما معنا هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران. اسمح لنا قبل أن نبدأ سنؤسس وإياكما ومشاهدينا بهذا التقرير نقاشنا. إذن في مركز الإمام الخميني يجتمع علماء وشخصيات إسلامية من دول ومذاهب مختلفة على هامش مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران والذي تحمل دورته 40 عنوان الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. كما تستذكر الزيارة مؤسسة الجمهورية الإسلامية جعل وحدة المسلمين من أحد العناوين المركزية لإيران. كيف ذلك؟ نتابع بتقرير الزميل كريم شرارة.
1: يأتون من بلدان مختلفة ومن مدارس فقهية ومذاهب متعددة، لكن الوجهة هنا واحدة. إلى مرقد الإمام الخميني جاء علماء مشاركون في مؤتمر الوحدة الإسلامية، لا لزيارة ضريح رجل مضى فحسب، بل للوقوف عند صاحب مشروع وتجديد العهد بالمسار الذي دعا إليه.
2: هذه الحرب الماضية أثبتت للجميع بصيرة الإمام الخميني، إذ شدد مرارا على أن قوة المسلمين تكمن في وحدتهم.
3: كلنا نقول رسالة واحدة، المسلمون جميعا سنة وشيعة شوكة في عين إسرائيل وأمريكا حتى تحقيق النصر المؤزم إن شاء الله.
4: حضورنا هو تأكيدنا على تكريس هذا النهج واستمرارنا في هذا النهج.
1: فالبيعة هنا ليست لشخص حاضر، بل لمسار بقي بعد صاحبه، مسار وضع وحدة المسلمين في قلب رؤيته للأمة وربطها باستقلالها وقضاياها ومواجهة ما يسعى إلى تقسيمها.
5: البيعة بطبيعة الحال يعني هو اقتداء بالفكر الإمام الخميني والإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليهما وكثير من علماء المسلمين في المذاهب الكل. يعني
6: أن يخرج صوت من طهران من مختلف الشخصيات التي دعيت من البلاد العربية والإسلامية لتندد بهذا العدوان ولتدعو الأمة إلى الوحدة الإسلامية، هذا بحد ذاته وانتصار.
1: وهكذا يصبح للمشهد معنى يتجاوز الزيارة، علماء جاءوا من جغرافيات ومذاهب مختلفة ليلتقوا عند إرث يرون فيه مساحة مشتركة بينهم. فالاختلاف في المذهب باق، لكن تجديد العهد هنا يقول إن اختلاف الطريق لا يعني بالضرورة اختلاف الوجه. الإمام الخميني لم يعد بين هؤلاء العلماء جسدا، لكنهم يعودون إليه ليقولوا إن المسار الذي بدأه مستمر. زيارة تستعيد صاحب المشروع، وبيعة تجدد لنهجه، وعهد بأن يبقى الطريق ممتدا بعد صاحبه. كريم شرارة، طهران، الميادين.
0: مرحبا بكما من جديد ضيفينا. سأبدأ وإياك فضيلة الشيخ زهير الجعيد. كنت سأبدأ بأنه ما الذي يميز اليوم الثاني، خصوصا بأنه ينتقل من الخطاب العام حول الوحدة إلى فلسطين والحرب والسلام والممارسة العملية للوحدة، لكن ذلك يدفعني أن أؤجله قليلا الحديث عما يميز المشاركة وأنتما تمثلان صح التعبير ليس فقط في الصورة والشكل، في العمق وكذلك في النهج والفكر نموذج مؤتمر مؤتمر الوحدة الإسلامية، لكنه ينعقد بظروف خاصة تعيشها المنطقة وتعيشها الأمة، وفي ظل غياب واستشهاد السيد علي خامنئي. فما الذي يعطي صفة خاصة ولمشاركتكما في هذه الدورة؟ وأبدأ معك فضيلة الشيخ يجعيد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذه الدورة من المؤتمر تختلف عن كل الدورات السابقة. في الدورات السابقة كانت الجمهورية الإسلامية إيران تعيش حالة من الرخاء وحالة من الأمن وحالة من الاستقرار، ولا يوجد تهديد حقيقي وفعلي كما هو يحصل الآن في هذا الدورة، وناهيك عن إثارة الفتنة الكبيرة في المنطقة. وبكل صراحة هناك من يثير الفتنة بأن الجمهورية الإسلامية حين ترد على أمريكا ترد في الدول العربية والإسلامية، ترد على دول الخليج، مما يعطي انطباعا في العالم العربي والإسلامي وكأن إيران تريد أن تستهدف السنة. بداية أن تعقد إيران هذا المؤتمر هذا العام في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه التحديات هو إنجاز كبير بداية. الإنجاز الآخر هناك الإنجاز الإيراني بعقده، وهذا ما يؤكد على الإيمان الحقيقي واليقين لهذه الجمهورية الإسلامية وقيادتها الجديدة برئاسة وزعامة الإمام السيد مجتبى الخامنئي على إرث أبيه وعلى نهج وإرث السيد الإمام الخميني رحمه الله تعالى بتبنيهما للإمامين الراحلين لفكر الوحدة والعمل من أجل الوحدة الإسلامية. أن تدعو إيران لهذا المؤتمر في ظل هذه الظروف هذا أمر كبير جدا. المسألة الأخرى لا أخفيك أنا بداية كنت أخاف على الحضور، وخاصة طبعا وخاصة من العالم الإسلامي السني بين مزدوجين، وإن كنت لا أحب أن أستعمل كلمة سني وكلمة شيعي فكلنا مسلمون لله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. وما يبث من حقد في الإعلام العربي قبل الغربي وإثارة الفتن حول إيران جعلني أشعر أن هناك كثير من العلماء قد لا يأتون. هذه مسألة. المسألة الأخرى كذلك الخوف من الحضور في ظل التهديد اليومي من المجرم ترامب بقصف إسرائيل بقصف الجمهورية الإسلامية. حتى في الفترات الأخيرة بدأنا نسمع على أن هناك قرارا أمريكيا بقصف إيران بالقنابل الذرية الذكية، ما هو ما خرج بالإعلام الأمريكي، وهذا يجعل في النفوس حالة خوف. ناهيك كذلك لا يوجد رحلات مباشرة بين أغلب الدول ومطار طهران. سابقا كنا نأتي جميعا مباشرة من لبنان من عدد كبير من الدول، اليوم لا يوجد هذه الرحلات المباشرة، مما يعني يمثل مشقة على كثير من الحاضرين. قد يستغني يقول أنا لست مضطر في حالة الخوف وحالة الرعب وحالة المشقة. ناهيك كذلك لم يسمعوا الكل يقول أن إيران تدمرت، طهران مدمرة. أنت تأتين إلى طهران ترين كأن الحياة طبيعية.
0: طيب فضيلة بجملة رسالتك، لأنك رغم كل ذلك جئت جملة حتى نسمع.
7: أنا بالنسبة لي لا أقول رسالة لي، أنا أتوجه من خلال قناتكم الكريمة الرائدة إلى كل العلماء السنة خصوصا، طبعا كل العلماء الذين حضروا، ولكن السنة من كل أقطار الدنيا. يعني اليوم هناك مشاركون من أكثر من 30 دولة إسلامية، وأغلب المشاركين من الدول الإسلامية هم من السنة. أنا أتوجه لهم بالشكر أنكم كنتم على مقدار إيمانكم بالوحدة الإسلامية الذي يأتي إليك في الشدة وفي حالة الخوف، هو يؤمن بالوحدة الإسلامية وبالمشروع إيمان حقيقي ويقيني. من هنا هذا يؤكد على صدق الإمام القائد الخامنئي الشهيد رحمه الله على إيمانه وصدقه بطرحه لمشروع الوحدة الإسلامية. لذلك استجاب هؤلاء العلماء وقدموا إلى إيران.
0: فضيلة الشيخ عبدالله الدقاق، في ذات الإطار أسألك خصوصا ما نفهمه من فضيلة الشيخ بأننا أمام تمثيل عملي في معنى الواقع الاستراتيجي لمفهوم الوحدة الإسلامية. الزاوية التي تحضرون فيها في ظل كل هذه الحيثيات ما هي؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لك وللمشاهدين الأعزاء. الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي كان شخصية فذة، وبعد استشهاده تحول إلى مدرسة ومؤسسة. انعقاد مؤتمر الوحدة الإسلامية اليوم يقودنا إلى فكرة، وهي أن الوحدة ليست مجرد شعار وإنما هي مشروع. هذا المشروع له مؤسسات تدعمه. من هذه المشاريع المجمع العالمي للتخريف بين المذاهب الإسلامية، وغياب الشخص لا يعني غياب المؤسسة. نعم، لكل شخصية خصوصياتها، والإمام الشهيد رضوان الله عليه له كاريزما خاص ووقت خاص، ولكن كما أن المرء يحفظ في ولده فالقيادات تحفظ في مشروعها. ومن أهم مشاريع الإمام الراحل الخامنئي والإمام الراحل الخميني هو مشروع الوحدة الإسلامية. أنا في الواقع تعجبت أنه كيف أمكن أن يعقد هذا المشروع وهذا المؤتمر في هذه اللحظات، لأنه نحن لازلنا في أجواء الحرب. وتعجبت أكثر حينما جئت ورأيت أن أكثر الحضور سنة، هذا أثار استغرابي أكثر. يعني مؤتمر الوحدة أكثر العلماء المشاركين هم من علماء السنة من الداخل والخارج، فهذا يعني أن المؤتمرات السابقة ألقت بظلالها على الواقع، ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وكما يقال الإنسان يعرف بمواقفه لا بكلماته. قد يرفع الإنسان شعارات كثيرة، ولكن عند المحنة نكتشفه، هل هو زجاج؟ الزجاج حينما تطرقه صوته رفيع ومزعج ومؤذي، يتناثر الزجاج يصل إلى العين. أم هو ذهب؟ الذهب حينما تطرقه لا يخرج صوتا رفيعا، لكنه يزداد بريقا ولمعانا. فهذه الأمة هل هي أمة زجاجية أو هي أمة ذهبية؟ الأمة الزجاجية بمجرد الطرق يرتفع الصوت والصراخ وينتشر الأذى، بخلاف الأمة الذهبية بمجرد أن تطرقها فإنها تلتحم أكثر فأكثر. واقعا الأمة الإسلامية في إيران أمة ذهبية، يعني منذ استشهاد الإمام الخامنئي إلى اليوم الآن أكثر من 6 شهور والشعب الإيراني موجود في الميادين.
8: صحيح.
3: وأنا سألت بعضهم أنت لماذا جئت؟ قال بأمر آية الله السيد مجتبى خامنئي، على الرغم من أنني لم أره ولم أسمع صوته، فقط رأيت صورته. وقلت لهم متى ترجعون إلى بيوتكم؟ قالوا إذا أمر الإمام السيد مجتبى الخامنئي. يعني هذه أمة مقاومة وهذه أمة مطيعة. وهكذا العلماء الذين امتثلوا، وأنا أتوقع أن هناك علماء أيضا عندهم رغبة في الحضور من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. نحن الآن الحمد لله يعني الحضور اليوم بعضهم من أمريكا ومن أوروبا قد جاءوا إلى إيران، وبعضهم كان يريد المجيء.

0: هي باعتبارها اختبارا عمليا لهذه الوحدة، كيف يمكن إبراز ذلك؟ وأنا حقيقة فضيلة الشيخ زهير الجعيد استعدت بعضا مما قلته بمشاركتك في سنندج حول تجربة المقاومة في لبنان، وأظهرت أن العمل المشترك بين الشيعة والسنة في مواجهة العدو هو ثمرة للوحدة الإسلامية، كيف ذلك ولا سيما في خصوصية ما نواجهه الآن حيث وصلنا بالنسبة للقضية الفلسطينية والمواجهة مع إسرائيل؟
1: يعني جنابك تكلمت عن المؤتمر الوحدة في القسم الأول، والآن نتكلم عن فلسطين. إيران التي اتهمت على مدار أعوام كثيرة بأنها تداجر بالقضية الفلسطينية وبأنها تطرح موضوع فلسطين فقط من أجل الدخول إلى العالم العربي والإسلامي واختراقه من أجل تشييعه، وهذه البروباغندا التي كنا نسمعها إنما نذهب. اليوم حقيقة في هذه الزيارة للجمهورية الإسلامية رأيت هذا الصدق في الشعار والطرح والدعم. ممكن نحن في لبنان لأننا تعاوننا مع الجمهورية الإسلامية بتأسيس قوات الفجر المقاومة الإسلامية التي هي جزء لا يتجزأ من جبهة العمل الإسلامي، وكان لها دور كبير، وهذا ما أشرت إليه في كلمتي في مدينة سنندج في محافظة كردستان. صحيح. الإيرانية السنية. يعني لمن لا يعرف من المشاهدين خارج إطار إيران
0: وباتجاه أقصى الحدود. نعم. أيضا جغرافيا
1: لها دلالة. وأنا أقول لك يعني على ذكر سنندج قبل الكلمة، كما أشار سماحة الشيخ عبد الله، الناس في الميادين. أنا شاركت في ساحة آزادي في ليلة. نحن سنندج أكثر من 90% من أهلها هم من أهل السنة والجماعة. الميدان بعد 6 أشهر من استشهاد السيد القائد الإمام علي الخامنئي، أن تري العدد الكبير جدا المشاركين في الساحات كل يوم وأغلبهم من السنة وعلماء السنة. يعني ممكن نقول في طهران الشيعة يشاركون، نقول في قوم أظن أنه أمر طبيعي يبقى 6 أشهر، بس في مدينة مثل سنندج. وكذلك أشير إلى مسألة، أن ذلك المجرم ترامب أشار دائما في عدة أحاديث إلى أنه أرسل سلاحا إلى الأكراد في إيران عبر أكراد العراق، وهو يقول لم تصل. أنا أقول حتى ولو وصل، ما رأيته من أكراد إيران السنة وعلمائهم تمسكهم بدولتهم وتمسكهم بقيادتهم وأنهم جزء لا يتجزأ من هذه الوطنية الإيرانية، ولا أقول القومية لأنها وطنية، هم الوطنية عندهم وأنهم جزء من هذه الدولة، لا يريدون أن يخرجوا عن دولتهم مهما حاول الآخرون. وهناك آخرين من الدول العربية المحيطة التي عملت من أجل إثارة الفتنة. لذلك أنا في سنندج وجهت لعلماء السنة وأهل سنندج وأهل السنة في لبنان تحية خاصة باسم علماء لبنان السنة الشيعة وباسم جبهة العمل وباسم حزب الله والشيخ نعيم قاسم، سماحة الشيخ نعيم قاسم، من أجل هذا الموقف السني المجاهد. وأقول لك بكل صراحة من قناتكم، موقف علماء السنة الإيرانيون وموقف
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: كفانا لعبنا الآن، كفانا لعبنا الآن يا رفاقي، يجب أن ننصرف قبل أن يحل الظلام.
2: لماذا ننصرف ونحن لم ننتهي من لعبنا بعد؟ هل تخاف الظلام يا رافع؟ أم تخاف أن يضربك أبوك بسبب تأخرك عن العودة إلى البيت؟
1: لا يا زيد، أنا لا أخاف الظلام، وأبي لا يضربني إذا تأخرت، ولكن هو عودني على الخروج للعب في النهار، على أن أعود للبيت قبل حلول الظلام.
2: إذا كانت هذه رغبتك انصرف، وسألعب أنا مع رفاق الآخرين، فاللعب في المساء أفضل لنا لخلو الطريق من الناس، فلا نزعجهم ولا يزعجوننا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي.
3: أنا مسرور منك يا رافع، لأنك تسمع كلامي وتلتزم بالعودة إلى البيت قبل حلول الظلام. بارك الله فيك يا بني.
1: أبي، أنت حريص على مصلحتي، ومن الواجب علي أن أطيعك وأستمع إلى نصائحك.
3: فتح الله عليك وبارك لنا فيك يا بني. من؟ أبو زيد؟ أهلا أهلا ومرحبا، تفضل تفضل يا أخي، تفضل.
4: بارك الله فيك يا أبا رافع، فلا وقت لدي الآن للجلوس، لقد جئت فقط لأسأل رافعا إن كان زيد عنده.
3: زيد؟ إنه ليس هنا يا أبا زيد، لعله خير يا أخي. رافع، يا رافع، تعال تعال يا بني.
1: نعم يا أبي، كيف حالك يا عم أبا زيد؟
4: حفظك الله ورعاك يا بني. هل رأيت زيدا ابني؟ أو هل تدري أين هو؟
1: يا عم، لقد كنا نلعب مع رفاقنا في الطريق الخلفية وراء البيت، وقد تركته قبل أن يحل الظلام وعدت إلى دارنا، وكان زيد معهم، ومنهم عاصم جارنا.
4: وما العمل؟ ما العمل يا أبا رافع؟ أين أجده الآن في هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء، وفي هذا الليل المظلم؟ إن أمه قلقة عليه الآن.
3: لا تقلق، لا تقلق يا أبا زيد، وسآتي معك لنسأل عنه عند باقي رفاقه، فلربما وجدناه عند واحد منهم.
4: جزاك الله، جزاك الله خيرا يا أبا رافع. هيا هيا إذن، فالليل يشتد حلكة وسوادا.

0: إذن أين ذهب الصبي؟ أين أنت يا زيد؟ ها قد سألنا عنه عند كل أصحابه ورفاقه الذين كان معهم، وفتشنا في كل طرقات المدينة. أين اختفى يا ترى؟ أخشى أن يكون قد أصابه مكروه. ماذا سأخبر أمه إذا عدت إلى البيت من دونه؟ لا، لن أعود إلى البيت حتى أجده.
1: تجلد يا أبا زيد ولا تيأس، سنجده إن شاء الله. ولكن لما لا تعود إلى البيت؟ فربما يكون عاد بينما نحن نفتش عنه هنا وهناك.
0: معك حق، ولكن أخشى ألا يكون قد عاد فترانا أمه عدنا من دونه فتموت حزنا وغما عليه.
1: يا أبا زيد، قلت لك تجلد ولا تيأس، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا إلى داركم، هيا يا رجل.
0: انظر يا أبا رافع، هناك جمع من الناس يحملون المشاعل ويجتمعون عند باب داري، ما الخبر يا ترى؟
1: على ضوء المشاعل أكاد أرى رجلا يشبه الشيخ عبد الرحيم، وأعتقد أنه هو. نعم هو فعلا، ولكن ما الذي جاء به الآن؟ أسرع يا أبا زيد، أسرع يا أخي، لعله جاء بما يطمننا على زيد.
0: السلام عليكم، هل وجدتم الصبي؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحمدا لله على سلامة ولدك يا أبا زيد.
0: وجدتموه يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم، وهل هو بخير؟
2: اهدأ يا أبا زيد، الحمد لله هو بخير وعافية، وهو في الدار الآن مع أمه.
1: كيف وجدتموه؟ وأين كان يا شيخ عبد الرحيم؟
2: بعد أن أديت صلاة المغرب تأخرت قليلا في المسجد، وفي طريق عودتي إلى البيت لقيني أبو عاصم وهو في حالة من القلق، وكان يلتفت يمينا وشمالا وأخبرني بالأمر، لأن أبا زيد ذهب ليسأل عاصما عن ابنه زيد. ولما سألت أبا عاصم عن سبب قلقه أخبرني أنه خرج يفتش عن زيد، فخرجت معه وآتى.
0: جزاكم الله خيرا وجزى الجميع كل خير.
2: وأثناء تجولنا في الطرقات التي يلعب فيها الصبيان سمعنا صوت صبي ينادي أباه ويبكي، توجهنا جهة الصوت فإذا به زيد يجلس خائفا في بيت مهجور. فلما سألناه عن سبب وجوده فيه أخبرنا أنه كان يلعب مع الصبيان فاختبأ منهم ليبحثوا عنه، إلا أنهم تركوه وذهبوا وخاف هو أن يعود إلى داره بمفرده.
0: الحمد لله الذي رده سالما معافى.
2: إن وجود الصبيان خارج بيوتهم بعد مغيب الشمس فيه خوف كبير عليهم، ففي هذا الوقت تنتشر الشياطين، وفي الليل تكون حركة الشياطين أمكن لهم منها في النهار. وقد علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا يجب أن نفعله لنأمن الضرر والإيذاء من انتشار الشياطين ليلة، فيجب علينا أن نضم صغارنا ونغلق أبوابنا عليهم، ولا ندع شيئا مكشوفا كإناء الشرب وغيره. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نضع فوق الإناء شيئا نغطيه به. فاسمعوا جميعا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. أحب

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الصبر ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا، وربطه أيضا بالنصر كثيرا. ومن الأشياء المهمة التي يجب أن نتأملها أن الصبر نفسه له مجموعة قوانين، يعني هو ليس فقط اصبروا، لا، هناك آيات وآيات وآيات تتحدث عن قوانين حول موضوع الصبر، وكيف نفهم الصبر، وكيف نتعامل مع الصبر، وما هو هدف الصبر. دعونا نبدأ بسلسلة من الأحاديث حول قوانين الصبر وكيف استعرضها لنا كتاب الله عز وجل.

0: أرضي في الأحوال في القدس أمضي سأعيد
1: ربي وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم.
2: الصبر يحكمه مجموعة من القوانين، وهناك مبادئ عامة وبعدين سندخل في تفاصيلها. أول شيء، ما هو الصبر؟ الصبر يقولون بضدها تتبين الأشياء، يعني بعكسها. الصبر عكس الجزع، عكس الجزع. الجزع هو أن الإنسان ينهار ويصرخ ويولول وييأس ويستسلم، هذا الجزع. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن يعني يوم القيامة: سواء علينا أصبرنا أم جزعنا، ما لنا من محيص، ما بمفر. تصبر تيأس تجزع، يوم القيامة ما في هروب. فإذا هو بين ما هو الصبر عكس الجزع. وقالوا أن الصبر باختصار هو حبس النفس على ما تكره، يعني إجبار النفس على شيء لا تحبه هذه النفس. ويقول الله سبحانه وتعالى: واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، لأن النفس تكره ذلك، فأنت تصبر، أنت تصبري عليها، يعني أجبروا أنفسكم على هذه الأمور التي تكرهها أنفسكم، طبيعي. إذن هذا هو الصبر. والصبر له هدفان، هدفان رئيسيان واضحان. أما الهدف الأول فهو الآخرة، جزاء الصابرين في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني مخلصين، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجنة، النتيجة الفوز يوم القيامة. فهذا هو المصير الأول أو الهدف الكبير الأول، وهو الهدف الأكبر والأعظم، عقبى الدار، النتيجة النهائية العاقبة. طبعا هناك هدف دنيوي وهو الانتصار في الدنيا، انتصار على الكفار وحكم الأرض بمنهج الله عز وجل التي تسمى الخلافة، خلافة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذه تحدث متى؟ بالتمكين. كيف يحدث التمكين؟ بالانتصار على الكفار. كيف يحدث الانتصار على الكفار؟ بالصبر، بالإضافة للشروط الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني محتاجين في هذا الموقف ليس فقط صبر، وإنما تصب الصبر علينا صب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. فإذن هدفين رئيسيين، هدف أخروي وهدف دنيوي، نسأل الله سبحانه وتعالى يعطينا الاثنين.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أولا صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية. صناعة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التعريف به، ولنا حلقات عدة نتكلم في وصف هند ابن أبي هال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نواصل اليوم على ما اتفقنا عليه، ألا يجاورنا في مجلسنا هذا بخيل، والبخيل من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه. فنسألك اللهم في هذا اليوم الأغر الأبيض أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترفع بها عنا البلاء، صلاة تعصمنا بها يا رب من شر الأشرار، صلاة تفرحنا بها في هذا النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول علي رضي الله عنه فيما يسأله الحسين رضي الله عنه كيف كان مجلسه صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصنع فيه، واسمع معي وصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله أكبر. إذا قام ذكر الله، إذا جلس ذكر الله، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. هل تعودت أن تدخل البيت وتقول بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، أسألك اللهم خير المولج وخير المخرج، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسلم على أهل بيته، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل الله الخير. إذا خرج من البيت يقول بسم الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هل تعودت إذا فتحت باب المتجر تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا ندري ولا نحتسب، بارك لنا فيما رزقتنا. هذا هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجلس إلا على ذكر، ولا يقوم إلا على ذكر، الله أكبر. ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، أي ليس له مكان مخصوص يحب دائما أن يلتزم الإنسان فيه، بل يجلس هنا ويجلس هنا حتى تكون هذه المجالس شاهدة له يوم القيامة على هذا الأثر الطيب الذي ذكر الله فيه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أثرك اجعله في كل مكان. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يا سلام، لا يقول لهم وسعوا لي في صدر المجلس، أنا لا أجلس إلا هناك إلا في هذا، لا، دائما هذا من أدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. يعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا سلام، يعني إذا جلس بين الناس يلقي السلام إلى هذا، ويبتسم في وجه هذا، ويلتفت إلى هذا، ويتكرم على هذا، فكل واحد من الجلساء كان إذا خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه أنا الذي خصن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة بكلام طيب، أنا الذي ابتسم في وجهي، أنا الذي أشار إلي صلى الله عليه وسلم، أنا الذي تكلم معي. يحسس، يشعر الجميع ويخصهم دائما بمزية أنه يرقبهم ويخصهم ويمتعهم بالنظر إليه صلى الله على محمد صلى. وهكذا يجب أن تدخل البيت، تلاطف ولدك الصغير، تمسح على رأس ابنتك، تسلم على الزوجة، تتكلم مع هذا قبل أن تحمل عصاك، وهذا لم يحل الواجب، وهذا رفع صوته، وهذا تجاجر مع أخيه. ليشعروا منك أنك الحنان وأنك الرحمة وأن فيك البركة، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا سلام، من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يأتيه رجل ولربما يزعجه، يأتيه في وقت القيلولة، يأتيه في وقت كذا، يصبر عليه، يحتسب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. يا سلام، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، مدام عنده متسع صلى الله عليه وسلم. بل كان أحيانا يستدين، يقول اذهب إلى فلان، فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعطيني وأنا سأسد عليه، ويقول، اسمع معي هذه الكلمة، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. الله أكبر. من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. يا سلام. فقال له عمر، والله لم يكلفك الله هذا يا رسول الله، كمان تستدين للناس وتعطيهم؟ فغضب صلى الله عليه وسلم، فقال بلال، يا رسول الله أعطي وأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنت مدعوم، معك رب العرش العظيم، لن يتركك، سيفتح لك الأبواب ويسر لك الأرزاق. فسر عن وجه رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، دائما رفيق حنون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حنون صلى الله عليه وسلم. فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يا سلام، مجلسه لما جالس حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. يا سلام، مجلسه مجلس حلم، تتعلم كيف الحلم، وحياء، لا تتكلم بما لا يعنيك، دائما تكسب الأخلاق الطيبة في هذا المجلس، وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات. يا سلام، شوف المنهج المفقود في بيوتنا اليوم، المنهج المفقود في مساجدنا، المنهج المفقود في مجالسنا، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. يا سلام، أي لا يتكلم فيه عورات الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وعملوا كذا وفعلوا كذا، لا لا لا، لا تؤبن فيه الحرم ولا تنثنى فلتاته. يعني ما حدش يقول صار في مجلس الرسول كذا، فلان فعل كذا، ضرب النبي كذا، لا لا لا، مجالسه مجالس ستر، مجالس أسرار. بعض النساء ينبغي أن تحفظ سر زوجها ولا تشيع لفلان، طبيخنا كذا، فعل بنا كذا، يفعل كذا، أسرار. متعادلين أصحابه في المجلس، يتفاضلون فيه بالتقوى. يا سلام، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. يا سلام، يا سلام، يا محمد، يا حبيبي، يا رسول الله، ويحفظون الغريب، ويحفظون الغريب. طيب هذا المجلس، فكيف جلساؤه صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كيف كان يجالس سيدنا رسول الله وصلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر. يا سلام، سهل الخلق، دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. يا سلام يا رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش، الله أكبر، ولا عياب ولا مزاح، الله أكبر، الله أكبر. انت عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عارف هذه الأخلاق الزكية، حابب تتعرف عليه، واضح عندك انه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش. يا لطيف يا لطيف، يا رب اصلح لنا امر ديننا، يا رب، يا رب اصلح لنا ألسنتنا، يا رب، يا رب اصلح حالنا واحوالنا، يا رب، يا رب اجعلنا على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش، لا يتناول الألفاظ الرديئة السيئة الخلق النكت السامجة، ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهيه ولا ييأس منه. يا سلام، يتغافل عما لا يشتهيه، أمر لا يحبه يتغافل عنه ولا ييأس منه. يعني بعض الكرام لما يقفون يجيبهم ولا يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس من ولا يحبب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث، يكفينا هذه، اسمع معي، ترك نفسه من الثلاث، من المراء، كثرة الجدال، أنا وإنت، صح غلط، أيوة، قد ترك نفسه من المراء والإكثار في الشيء، في الطعام، في النوم، في الكلام، يقلل من ذلك، وما لا يعنيه لا يكثر فيه الكلام. وترك الناس من ثلاث، اسمع هذه الكلمات، اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يذم أحدا ولا يعيره. الله أكبر، الله أكبر، لا يذم أحدا ولا يعيره، تكفيك هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذم أخاه وانتقصه وعيبه وعيره بما فيه، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، إلا أصابه الله سبحانه وتعالى بما كان يعير به الناس. يقول ابن مسعود: البلاء موكول باللسان، والله إني أخشى أن أسخر من كلب مخافة أن يمسخني الله إلى كلب. الله أكبر، كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، يا سلام، ولا يتكلم، اسمع هذه الكلمة أزكاها، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. الله أكبر، عارف الكلمة هذه فيها حسنة يحكيها، عارف الكلمة هذه فيها شبهة يسكت عنها، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. عنده قصة لطيفة هيك يرطب بها القلوب، عنده موعظة، عنده قصة يحمل الناس فيها على خير، يا سلام. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. الله أكبر، فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له. يا سلام، يا ريت يا رب تعلمنا، يا رب فقهنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تشتعل اليوم في سوء الحديث، الزوجة تصرخ في وجه الزوج، الأولاد يصرخون على الأب، الأب يصرخ عليه، حالنا فظيع. من تكلم، اسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، أنصتوا له، وكان يضحك مما يضحكون من بشر. حلاوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره في بساطته صلى الله عليه وسلم، عدم تكلفه، كان يضحك مما يضحكون من، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. إذا جاء أعرابي لا يحسن اللغة يتكلم بجفاء، يصبر عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه. يا سلام، يصبر، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا، اسم هذه الكلمة مسكها، ولا يقطع على أحد حديثه بنهي أو قيام. يا سلام، واحد بيتكلم معاه لا يقاطعه ولا يقوم حتى ينتهي الرجل من كلامه، يصبر على الناس. فكيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: يسكت على الحلم والحذر والتدبر والتفكر. فأما تدبره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، يسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا. وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، عنده مال الغنائم يوزع يعطي، وجمع الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالخير ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهي عنه، واجتهاده الرأي فيما يصلح أمته، والقيام بهم، والقيام فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. أسأل الله، أسأل الله ببركة رسول الله، اللهم اجعله علما نافعا يا رب، اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا يا رب، ارفعنا وانفعنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفعنا يا رب وارفعنا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صلي عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بدء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لما أتم 40 سنة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء والدنيا ظلام في الليل في ليلة 21 من رمضان، فجاءه جبريل بصفته الملائكية على هيئة بشرية ومعه ديباج من الجنة، الديباج اللي هو الحرير وفيها كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا تخيلوا لما تكونوا ظلام الدنيا وفجأة تلاقوا أحد قدامكم، والله أشجع إنسان إلا ما يخاف، فيقول ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد مبلغه، يعني أخذوا ضموا ثم أرسلني، فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني حتى بلغ الجهد مني مبلغه. ثم الثالثة فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني ثالث مرة أقول لك ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني ضمه، فقلت ثم أرسلني فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أقرأ، إيش أقرأ طيب؟ فقال نزلت الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واختفى. هنا خاف الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، نزل من الغار وهو خائف يرتجف كل جسمه صلى الله عليه وسلم وقلبه وفؤاده يرجف خوفا، ثم جاء لخديجة رضي الله عنها ويقول لها زملوني زملوني، يعني غطوني، فقالت له ما حدث، فأخبرها بالخبر. هنا قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقهر الضيف وتعين على نوائب الحق، أنت فيك كل الصفات الطيبة دي، معقولة ربنا حيخزيك ولا يكون ده أذى من الجن؟ استحالة. أخذت خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت لابن عمها ورق بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. هذا ورق بن نوفل كان تنصر في الجاهلية، فيقرأ الكتاب ويعرف الإنجيل، فقامت حكته وقالت له هي، وكان شيخ كبير، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، طبعا هم عادة يقولوا يا ابن عم وابن أخيك يعني للقرابة، فقال له يا ابن أخي ماذا ترى، إيش شفت؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شافه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني أنا طيب معاهم وهم يحبوني حيخرجوني؟ فقال له ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. طبعا ورقة بعدها توفي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نطمن رجع مرة تانية لفين؟ لغار حراء، يكمل جواره في غار حراء هناك. فترى الوحي ما جاله على طول، يعني نزلت الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق وما جاله، فبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشتاق إنه يسمع صوت هذا الوحي، فكان يخرج في النهار على رؤوس الجبال ويدور فين الصوت هذا اللي جاني في الغار. وطبعا هو فتر ليه؟ علشان يعني يطمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأكد انه ما هو هذا من الجن وله شيء هذا من الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس الجبال ويشتاق للصوت حتى كاد ان يتردى من شواهق الجبال، فيتبدى له جبريل ويقول له يا محمد اثبت فأنت رسول الله وأنا جبريل.
آخر يوم في رمضان لمن أكمل جواره صلى الله عليه وسلم، وكان مشتاق جدا لسماع صوت جبريل عليه السلام، خرج وهو في شدة الشوق لسماع الصوت، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا بأجنحته ما بين المشرق والمغرب ينزل منهما التهاويل. هشرح لكم معنى الكلام ده، لا تستغربوا. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مشتاق فنظر سمع صوت جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. كان أول مرة يسمع صوته ما يشوفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمكم ما شاف جبريل على هيئة الحقيقية الملائكية غير مرتين، هذه المرة والمرة الثانية لما عرج به إلى السماء. جبريل عليه السلام له 600 جناح، فلما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل جالس على الكرسي أجنحته سادة كل المشرق والمغرب، فكان سيدنا رسول الله يطالع يمين وشمال، يطالع في السماء كلها، كل أجنحة سيدنا جبريل عليه السلام سادة ينزل منهم التهاويل. طبعا التهاويل احنا بنقولها كلمة بعض الأحيان للسخرية، ولكن التهاويل هي كلمة عربية فصحى وتعني الأشياء اللماعة البراقة، لا تستغربوا. طيب، فهنا كان ينزل منها التهاويل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاف خوف شديد، لأنه تخيلوا يطالع في السماء كلها أجنحات سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل يقول له: أنت على الحق، أنت رسول الله وأنا جبريل. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه، استفقدته خديجة، كان المفروض أنه يخرج الآن ويجيها، فأرسلت غلمانها تبحث عنه، فوجدته جالس على الأرض وهو يرتجف صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وأحضروه إلى خديجة وهو يقولها: دثروني دثروني. وهنا نزلت الآيات وبدأ الوحي معه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. إذن هذه هي بداية تتابع الوحي، أول ما نزل من الوحي اقرأ، وبداية تتابع الوحي يا أيها المدثر. ثم بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لازم يدعو: يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر. يبدأ يدور مين اللي حيدعوهم. أول من يدعو من يثق فيه، أول من يثق فيه من؟ السيدة خديجة رضي الله عنها، التي بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت السيدة خديجة لما تجي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، طيب، كان يقول لها: إن جبريل يقرأك السلام. فكانت تقول: وعليك وعليه السلام. أول من آمن بسيدنا رسول الله السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم بدأ يبحث عمن يخبره بالدعوة. غدا إن شاء الله نتعرف من أسلم معه، أول من أسلم معه من الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة كل واحد ممكن يحصل عليها، لأنها مرتبطة بنشاط يومي كلنا بنعمله. قال صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. هدية النهاردة إنك قبل ما تنام لو سمحت توضأ في ثواني قليلة، ولو توضيت ودخلت تنام هيبيت ما بين لبسك وما بين جسمك، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ملاصق ليك ملك. كل ما تتقلب في سريرك وانت نايم يقول: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، يعني نام وهو متوضي. ملك مسؤول عن حفظك وانت نايم، حتى وانت نايم ربنا مسخر لك ملك مقرب يدعي لك بأن ربنا يسامحك ويغفر لك. في مخلوقات انت مش شايفها بتشتغل.

0: عبد بتنام وتريح جسدك. فالصحيان والسعي في الدنيا حياة وعبودية، والنوم أيضا وانت غايب عن الوعي عبودية بين يدي الله، كأنك وانت بتنام متوضي على جنبك اليمين كده حاطط ايدك تحت خدك ونايم زي النبي كده صلى الله عليه وسلم، كأنك بتقول له يا رب حتى وأنا نايم أنا معك، عشان لما تصحى تصحى وأنت أيضا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أنا صاحي بشتغل، أنا عبد، أنا نايم مستريح، أنا عبد مش باخد أجازة من العبودية، صاحي على ذكرك ونايم على ذكرك يا رب العالمين. حاجة تانية كمان مهمة قوي يا جماعة، ربنا بيحب النظافة، والحديث بيقول: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كما رواه الإمام الترمذي. أنت مدرك إن ربنا سبحانه وتعالى عايزك كل يوم تنام بعد ما تكون غسلت إيديك، غسلت بقك، وغسلت أنفك، وغسلت وشك، وغسلت شعرك، وغسلت رجليك، إيه النظافة دي؟ تصور كل واحد مننا بينام كل يوم كده مع المسلم، بيتعرف من شكله، من ظاهره وباطنه. الباطن مهم والظاهر كمان مهم، فانت واخد بالك؟ مش ممكن يكون العالم دلوقتي بيجري على النظافة ويجري على الشياكة ويجري على الريحة الحلوة، واحنا ديننا دين النظافة، النظافة من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعطره، كان الصحابة يقولوا: كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيفضل العطر في ايدينا ساعات بسبب ايد النبي اللي مليانة بالعطور صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي يحط العطر في شعره، وكان يتعرف كان ماشي في الطريق ده بسبب عطره الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا يحبك نظيف، فلما تبات كل يوم متوضي ربنا يخليك نظيف الظاهر وكمان نضيف الباطن، لأن في ملك بيبات معاك بيدعي لك كل ما تتقلب: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فما تنساش تقبل هدية ربنا وتنام كل يوم متوضي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي الطيب الدكتور مصطفى. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: أم محمد، هدى جاي علينا اليوم؟
1: يا أبو محمد، وبدي تشتري لنا شوية أغراض من السوق.
0: إيش رأيك أروح أنا وإنت على السوق نتسوق ونشوف اللازم ونجيبه؟
1: حاضر. والله يا أم محمد بدك تعملي شوبينج، سواني أشوف التلاجة شو ناقصها وجاياك.
2: مشاوي يا عمو اليوم مشاوي.
0: إن شاء الله. حاضر.
2: تسلم يا أحلى عمو في الدنيا، الله يخليك، جيب لي معك شاورما.
0: حاضر.
1: خليها على قد المشاوي يا وداد اليوم، والشاورما خليها مرة تانية.
0: معلش يا أم محمد، حنجيب لها شاورما.
1: وداد، هنجيب لك شاورما على شرط مسافة نصل السوق، بدي البيت يكون مثل الليرة الذهب.
2: حاضر حاضر، والله لخلي لك إياها زي الفلة.
3: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا محمد؟
3: وصلت أنت؟
4: مسافة الطريق بكون عندك يا
3: أنا شفت لك سيارة يا رب تعجبك، موديل مرتب.
4: خلص تمام تمام، بس أوصل بشوفها إن شاء الله.
3: تمام تمام حبيبنا، تمام.
4: سلام سلام.

0: شوفي يا مفارس، شوفي محلا.
1: يعني مش كتير مقبول، بس في أحلى منه بالسوق. عاد لو أنا اللي جهزت لجبت أحلى وأرقى ألوان بالسوق.
0: ولو ما بنستغنى.
2: يا الله ما أحلاهم، بجننوا، طلع ألوانهم زهري وأحمر وأبيض. يا سلام،
0: يا رب عقبال سعادتك يا ألاء يا خالته. يا رب
1: المناسب إن شاء الله نفس مستواها يكون متعلم.
0: الله كريم. والهدى عنكم
2: بالمطبخ، هلأ بتيجي.
1: ناوليني ناوليني أشوف الحرام هذا، ناوليني.
0: تفضلي تفضلي.
1: يي إيش هذا؟ خفيف كتير، شكله من الرخيص.

0: لا إله إلا الله. يا هدى وحدة الله يا هدى، إيش اللي أنت بتحكيه؟ أنا ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها. أساساً أنا عمري ما شفتها أكثر من أخت.
1: طب ليش ما قلت ليش؟
0: شو أحكي لك يا هدى؟ بحكي لك ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها.
1: طيب كل شيء اسمه نصيب.
0: اسمع يا هدى، أنا صحيح صحفي وفي الشغل بشوف كتير، وصح إلي زميلات كتير وقرايب، بس أنا يا هدى اخترتك من بين الكل. أنت اختيار الوحيد يا هدى. احكي لي، ما بدك تعملي لي فنجان قهوة قبل ما نطلع بيت أهلك؟
1: حاضر.
0: أيوة هيك بدي اياك تكوني، عقل كبير، ما بدي أي تفصيل صغير يزعلك، بدي اياك تكوني بخير وبس.
1: تربيها أنت وتفرح فيها.
0: بدي يا هدى تديري بالك على حالك وتديري بالك عليها كويس وعلى أمي وأبويا وألاء. وهدى بدي اياك تسامحي أمي، هي عطول بتزعلك وعصبية، بس أنا عارفها قلبها طيب، بدي اياك تسامحيها عشان خاطري.
1: ليش يا فارس بتحكي هيك؟ ربنا يطول بعمرك ويخلي لنا اياك وتضل مالي علينا البيت. ألف مرة قلت لك ما تجيبش هيك مواضيع وما تحكيش هيك مواضيع يا الله.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، إن شاء الله مش هحكي في المواضيع هذه تاني.
1: طيب يا فارس امسك هدول مني.
0: شو هدول يا هدى؟
1: بدي تعمل سيارتك اللي تعطلت بسبب القصف.
0: وانت شو عرفك؟
1: أنا أكتر حدا بعرف، وإلك شهر ما بتطلعش بسيارتك، وتنساش كمان شايف الجرح اللي برجلك.
0: أنا يا هدى ما كنت بدي أشغل بالك، هو جرح بسيط يعني وبطيب.
1: يبقى امسك
0: هدى، ما تحرجيني.
1: طب ماشي، وأنا مرتك مش غريبة.
0: ربنا يحفظ لي إياك يا رب، يسلموا على الإيدين.

0: هدى، قبل ما تروحي بتشط في البيت كله ولف ورق العنب، هما يا دوب 3 كيلو تقريبا.
1: بس والله اليوم حاسه حالي تعبانه.
0: اخ منكم يا بنات هالايام، لما كنت قدك كنت اعمل كل شغل البيت من تمساكت. يا ويلي عليكم يا بنات اليوم، اخ يا ويلي.
1: طيب يا خالته ماشي، حاضر حاضر.

0: صار كل شي جاهز يا ماما يا محمد.
1: اتفضل يا فارس اتفضل.
2: محمد اعذرني انا شوية مضغوط في الشغل.
0: بس على اقل اقعد شوية، ما بصير هيك عند الباب يا خالته.
2: معلش ان شاء الله مرة تانية بنيجي وبنقعد.
3: الله معك، سلم على دورتي كويس. ها
2: بيوصل ان شاء الله.
3: شغلك هو دورتي على فكرة.
2: والله يا هدى لو مش مستعجل لقعدت. امسك وخذ البنت من ايدي.
3: طيب طيب ماشي، الله معك يا عيني.

0: حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب سترك يا رب يا ستير يا رب يا رب.
1: مش عارفة ليش قلبي قبضني.
0: ألاء يابا هاتي هاتي مية لأمك بسرعة. اتخفيش يا الفارس اتخفيش، إن شاء الله خير اتخفيش.

0: يا ماما انت شو قومك؟
1: اي والله زهقت من القعده، خليني اساعدك شويه.
0: لا لا انت ارتاحي وقعدي، انا وداد بنعمل لك كل شيء.
1: ايه يا ماما. طيب اللي بريحك.
2: كانت هناك غارات متتاليه

0: من كتر الأخبار بطل الواحد قادر يميز.
1: يابا يا حبيبي ما هذا طبع الناس ولا عمرهم بغيره، واللي شاطر هو بكون إنه جاب السبق الأول في الخبر.
0: عدد الشهداء صاروا أكثر من 50.
1: معقول عدد الشهداء 50؟ طب الجرحى قديش عددهم؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يستر والزنانة يقطعها، مش مبطلة زن.
1: مالك يا أختي يهودة ساكتة؟
3: لا لا ولا إشي، بس أنا بدي أروح على بيتي.
1: إيش مالك وين تروحي؟ مش شايفة كيف القصيف؟ بعدين خليك اليوم عندنا وانت قاعدة ببيت غريب ولا إيش؟
2: ويا ماما فارس حكالك خليك اليوم عندنا.
3: طيب ماشي، هيني أي ما أنيم البنت في الغرفة.
4: إذن مستمعينا الأفاضل، وفق الأنباء الواردة إلينا طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قصفت سيارة مدنية، والأنباء الأولية تشير إلى عدد من الإصابات. ربما هناك معلومات تتحدث عن شهداء، لكن ننتظر تأكيدات المصادر الطبية. سنوفيكم بالتأكيد بالمزيد من الأخبار بعد قليل.
0: إيش؟ إيش بيقول هذا؟ إيش الخبر هذا اللي سمعته؟
1: هو جوز هدى فارس شهيد.
2: بعيد الشر، يمكن يكون تشابه أسماء يما.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي الخبر بكل الإذاعات المحلية. فارس جوز هدى شهيد.
2: يحظ عليك يا بنتي. ما حدا يخبرها.
1: اسمع يا أمه، هدى لازم تعرف. وهلقيت كمان، بنفعش نخبي عليها.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودة الوطن المستباح.
1: هذا ندائي كالرندي حين بكى في أرض أندلس واشتد طغيان. يا ساكنين وراء القدس في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، هل عندكم خبر عن أهل مسرانا؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد تحدثت في الحلقة الماضية عن وجوب طاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت عددا من الآيات القرآنية بالأمر بالأخذ بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الرد إلى حكمه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الاستجابة لدعوته عليه وآله الصلاة والسلام. وأقول لقد جعله الله تعالى مشرعا، فهو يحلل ويحرم ويخفف عن الأمة ما يصعب عليها، التي كانت على ما سبق في الأمم السابقة. يقول الله جل شأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكيف إذا خاطب المسلم بأن هذا حلال وأن هذا حرام، ماذا يفعل؟ أيلتزم بأمر الله تعالى فيما أخبر عن نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أنه يحل ويحرم، أم ينكر ذلك؟ إذا التزم فهذه صفة الإيمان، وأما إذا امتنع فالخطورة له، لأنه كان رادا لحكم الله تعالى ولأمر الله عز وجل، والخطورة له. لقد جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هاديا إلى صراط الله تعالى، وليس إلى غيره، وشهد الله تعالى له بذلك، فقال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والإنسان إذا كان على مفترق الطرق وأتاه رجل ناصح أمين صادق خبير خريت يعلم أحوال الأرض، ويقول له: يا بني، هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى مبتغاك، وهلم اتبعني، ويأخذ بيده ليوصله. تبرع وهو مخلص صادق أمين، هل يمشي معه وخلفه فيصل إلى شاطئ السلامة، أم يقول: لا أبتغي ذلك، دعني أجرب حظوظي في هذه البيداء المتعرجة المخيفة في طرقها وشعابها، فيقع في هاوية وهو لا يشعر، فيندم ولا ساعة مندم. فعلى العاقل بعد شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله تعالى، إلا أن يشكر الله عز وجل أن بعث له هذا الهادي ليدله على صراط الله تعالى. لقد جعل الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبشرا لمن أطاعه ومنذرا لمن عصاه، فقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولا شك أن الذي سيطيع فإنه سيبشره بما له عند الله عز وجل من الدخول في الجنة ومن شمول رحمة الله تعالى له ومن الخلود فيها ومن النعيم المقيم. وأما إذا خالف فإنه ينذره: انتبه يا رجل، إنك إن عصيت فإن لك كذا وكذا من العذاب الأليم. فمن أطاع نال البشارة، ومن عصى فقد قضى على نفسه هو، وليس له حجة بعد أن أنذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة لله تعالى قائمة بما وضعه في هذا الكون من دلالات. ولكنه جل شأنه اقتضت حكمته أن يرسل من يذكر وينبه. لهذا أمر الله تعالى المؤمنين بالتسليم الكامل لوعد الله عز وجل ووعد رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا ما نطق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم غزوة الخندق، عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام قبل حصول غزوة الخندق، كما بينت ذلك في أكثر من كتاب، ومن أواخرها دلائل النبوة في غزوة الخندق. عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام عن قدوم الجيش كفار قريش وقدوم الأحزاب من جهة نجد، وقد اتفقوا جميعا. ولهذا يقول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا شأن المؤمنين، هكذا شأن المخلصين المخبتين، هكذا شأن الطائعين. أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل المعركة، قبل الغزوة، بأنه سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، فلما رأوا ذلك عيانا من غير نقصان. نعم، لقد أخبرنا عن هذا قبل حصوله، وصدق الذي أخبرنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، هذا من علم الغيب، كيف يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جيوش قادمة من مكة ومن نجد؟ كيف يخبر وهو عبد لله تعالى، بشر لا يعلم الغيب؟ إنما أطلعه الله تعالى فنطق به للصحابة الكرام، لهذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فنسبوا الوعد لله تعالى لأنه أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنطق به، وقالوا وصدق الله ورسوله لأن الله تعالى صادق والنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام صادق، فما رأوه هو كما أخبروه، لهذا قالوا صدق الله ورسوله، وما زادهم هذا الأمر الذي رأوه بعد أن أخبروا به إلا إيمانا على إيمانهم وتسليما مطلقا مع تسليمهم المسبق، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا شأن كل مؤمن، إما أن تكون كهذا المنهاج، إما أن تكون كهؤلاء، إما أن تكون على هذا الدرب، وإما أن تتجه اتجاها آخر ويكون المصير المحتوم الذي أخبر الله تعالى عنه. ولهذا يا أيها الإخوة، المولى عز وجل لما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه أسوة حسنة وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى، وأن مبايعته عليه الصلاة والسلام هي مبايعة لله عز وجل. لما قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أنت تطيع الله تعالى في طاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن عصيت رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت عاص لله تعالى قبل أن تعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرك وهو الذي نهاك. ولذلك أقتصر على الآية الأخيرة مع بيان بعض الدلالات الخفيفة. المولى جل شأنه لما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك يا رسول الله هم في الحقيقة يبايعون الله، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم حينما يضعون أيديهم بيدك للمبايعة. وهكذا كان شأن من يسلم، يأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه. واستمر هذا حتى في البيوع، وقد أدركت في أسواق البيع قديما عندما يريد أن يشتري أحدهم من الآخر يضرب صفقة يده بيده ويتبايعون. يد الله فوق أيديهم، لاحظوا، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. المبايع مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: إنما يبايعون الله. ومن ينكث ينكث على نفسه، لكن الذي يفي بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يفي بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينالون أجر الجزيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد. مستمعينا نحن وإياكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظة وحتى الساعة 8:30 نستقبل رسائلكم عبر الواتساب 71-44-1753. أي رسالة تصلنا فيها أنشودة نستمع إليها، فمن يريد أن يستمع إلى أنشودة يحبها أو يهديها إلى من يحب طبعا إن شاء الله هذا الموضوع متاح من هذه اللحظة حتى نهاية البرنامج. مستمعين الكرام تحية لكم أينما كنتم، هذه تحية أيضا إلى أهلنا في طرابلس وضواحيها، إلى أهلنا في بيروت وضواحيها، كذلك إلى أهلنا في الضنية وعكا وصيدا والجنوب والبقاع وجميع الأراضي اللبنانية، كذلك إلى كل من يستمع إلينا عبر الإنترنت.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل إلى أنشودة عظيم الشان ما رحل. هذه الأنشودة طلبتها المستمعة سيما عبد الرحمن وتؤديها إلى جميع المستمعين. مستمعين الكرام طبعا الرسائل ما زالت أو بدأت تصلنا وإن شاء الله سنقرأها جميعها.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل لنكون مع نشيد عهد ولا أيضا هذه الأنشودة طلبة المستمعة لين وتوديها لجميع المستمعين وإلى المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن وإيران وكل من يقاتل في سبيل الله وأيضا كل من يحمل فكرة القتال قتال العدو الإسرائيلي وتحرير أرض فلسطين الطاهرة.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا طبعا نحن ضمن برنامج إنشاد، وبما أننا في شهر ربيع الأول، شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه اللحظات دعونا ننتقل إلى أنشودة صلوا عليه. طبعا طلبها المستمع محمد حيدر ويهديها إلى جده الشيخ عادل أبو شنب رحمه الله تعالى وإلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل في هذه اللحظات إلى الطفلة زهراء، طلبت أنشودة بابا جاب لي بالون وتوديه إلى والديها.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن في هذه اللحظات نستمع إلى هذه الأنشودة جاءتنا ضمن رسالة من المستمع زيد شيخة ويوديها إلى المسلمين جميعا وإلى أهله وإلى طبعا أقاربه بمناسبة ذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا نحن في شهر ربيع الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بشفاعة هذا النبي، نبي الرحمة، وأن يحشرنا تحته.

مستمعي الكرام، نحن في هذه اللحظات نستمع إلى أنشودة وشوقة. هذه طبعا وردتنا رسالة من المستمع محمد العلي، طلبها ويهديها إلى جميع المستمعين، وكتب في رسالته: أسأل الله أن يكرمنا بشفاعة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام. في هذه اللحظات ننتقل إلى أنشودة كم تشتكي. هذه الأنشودة وردتنا ضمن رسالة من المستمع أم سلمة وتهديها إلى جميع المستمعين.
2: إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، في هذه اللحظات ننتقل لنستمع إلى هذه النشودة التي طلبها المستمع أبو ياسر، يهديها إلى إخواني وأحبابه ولجميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه اللحظات إلى الرسالة التي وردتنا منذ قليل. وطبعا المستمع منذر طلب أنشودة أوقفت العمر عليه، وكتب أيضا في رسالته: صلى الله على سيدنا محمد، صلوا عليه وآله.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مستمعينا الكرام، هذه الأنشودة طلب المستمع مشاري وستكون مهداة منه إلى جميع المستمعين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مستمعين الكرام، نحن طبعا مع هذه الأنشودة وهي الأهداء الأخير الذي بين أيدينا، هي أنشودة صيف هولي كما نستمع إليها. طلبها المستمع آدم عيد ويهديها إلى جميع المستمعين وإلى أهله وإخوانه وأحبابه.

0: الزمن.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها. يرفع الأذان.
1: الله

دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان نودي لصلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، نحن نتحدث أو نقرأ في كتاب صفة الصفوة، في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة عن الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أيوب السختياني يكنى أبا بكر. كان أيوب يقول: إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. يا أيها الإخوة، القرآن الكريم حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. كل من علق بالقرآن الكريم، كل من علق بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو العلاء وإن تواضع. كل من تفلت من أحكام الشريعة، كل من خالف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو الضعة وإن ترفع. قبل الإسلام كان حال العربي ليس مرضيا، فلما جاء الإسلام صاروا خير أمة أخرجت للناس. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. هذا الأمر كان في الماضي ولا زال إلى اليوم، وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنصيحة يا شباب، نصيحة يا أيها الإخوة، نصيحة يا أيتها الأخوات، ما استطعتم أن تتمسكوا بأوامر الله عز وجل لأنكم ترتفعون بها. سواء تمسكت بها فردا، أو تمسكت بها أسرة، أو تمسكت بها مجتمعا، لعل واحدا يوسوس له الشيطان يقول لك: يا أخي، هلا إذا أنت بدك تتمسك بشرع الله عز وجل، أنت شو بتساوي يعني بهذه الأرض؟ المتفلتون كثر. لا، لا ترضى. لو أنك وحدك تمسكت سترفع. كيف وهناك كثير يتمسكون؟ قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله تعالى عليهم بالتمسك بهذا الصراط كثر والحمد لله. وقال العلماء: لماذا قال الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل صراط الله؟ اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم صراط مين؟ صراط الله. لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ قال: ليذكرك بمن سلك الطريق قبلك، حتى لا تستوحش، لا تفكر حالك أنت بهذا الطريق وحده. فنصيحة، لعل الشيطان يوسوس لك بأنك يا أخي إذا تمسكت لن يكون هناك أثر، فلا ترضى إلا أن تكون من المتمسكين. وإذا تمسكت أنت وأنت وأنت وأنت وأنا، صارت الأسرة وصار المجتمع متمسكا، ورفعنا جميعا. على كل الأحوال، كل من رفع أمر الله تعالى رفعه الله، وعكسه بعكسه. فاجتهدوا أن ترفعوا أمر الله تعالى، ترفعوه بتمسككم به أولا، ثم بانعكاسه مع أسرتكم، ثم مع أصحابكم، ثم مع مجتمعكم. وأكثرنا قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعم نفعه ودعوته إلى أكثر الناس على هذه الأرض. إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. ولا إذا كنت مع الله ما تخاف، ما تخاف، أنت مع الله، حياتك خير ومماتك خير. بس إذا واحد مو مع الله، حياته ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه إن
حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد، وله تفيد الاختصاص. هذه اللام حرف جر يفيد الاختصاص، فإن له بدها تلبس لبس معيشة ضنكة من الألم والكرب والهم والبلاء، وإن تظاهر بعكس ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. كمان لسه بالآخرة الأمور على أصعب. قال حماد بن زيد: كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لا أعجب له كيف يهتدي لها، فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. هو أيوب السختياني كان معروف بصلاحه وعلمه والناس تشير إليه. قال: فكان إذا مشى في الطريق يروح يدخل هيك بين الحارات الضيقة، ما بده يمشي بالشارع العام لأنه هناك مورد الناس، حتى لا يشار إلى أيوب بالأصابع. قال: أنا كنت أمشي معه وإني لا أعجب له كيف يهتدي لها، يعني منين جايب هذه السبل الضيقة؟ بس لأجل أن لا يشار إليه بالأصابع. أهل الخير يحبون أن لا يظهروا، أهل الخير يحبون أن لا يعرف عنهم كل ما يفعلونه أو ما فيهم. وقال ميمون الغزال: كنا عند الحسن، يعني الحسن البصري وهو من التابعين، سيد التابعين من سادة التابعين، كنا عند الحسن فجاء أيوب السختياني فسلم عليه، فلما مضى وكان حيث لا يسمع قال: أخبرنا الحسن وقال: هذا سيد الفتيان. سيدنا الحسن البصري من سادة التابعين يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. كيف الواحد بيصير سيد؟ يعني إذا قميصه حلو، إذا تصريحة شعره يعني أحدث موضة بيصير سيد بين الناس، إذا العطر يلي حاطه غالي بيصير هو السيد بين الناس، إذا حذاؤه ثمنه غالي يعني بيصير، إذا الجوال الذي يحمله غالي الثمن هيك بيصير سيد. من كانت الأشياء ترفعه فالأشياء خير منه. أنا بحاجة إلى أن يكون ثوبي حسنا ومظهري حسنا، بس الحسن الداخلي هو الأساس، حسن قلبي وحسن أخلاقي وحسن عقلي، كما سمعتم في سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا قال: السيد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فكيف أنا بصير سيد؟ بصير سيد بالعلم والعمل، أما باقي الأمور هذه سهلة، يعني القميص المرتب بيشتري الوضيع وبيشتري الرفيع، العطر الثقيل بطريقة ما يصل إلى الإنسان ذي القيمة والإنسان الذي لا قيمة له، بس العلم لا يحوزه إلا الفضلاء، العمل الصالح والخير لا يحوزه إلا الفضلاء. فكان الحسن البصري يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. وعن شعبة ابن الحجاج كان يقول: ربما ذهبت مع أيوب في الحاجة أمشي معه فلا يدعني، فيخرج هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له. قال: أنا بدي روح أقضي له حاجة، ما يرضى أنه حدا يقضي له حاجة، ما لقي غير اختفى من أمامي حتى لا يفطن له. وكان أيوب يقول: ذكرت وما أحب أن أذكر. لقي سفيان بن عيينة 86 من التابعين وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. وكان أيوب يقوم الليل يخفي ذلك، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام تلك الساعة. وكان يقول عن نفسه: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون، والله أنا ماني منيح، أنا لست من الصالحين، إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل، أنا ماني هون، مع أن الناس كلهم يقولون بأنه من الصالحين، بس هو يقول أنا لست من الصالحين. ما استطعتم يا أيها الإخوة أن تجهدوا بالعلم النافع والعمل الصالح افعلوا، ثم تواضعوا يرفعكم الله تعالى بتواضعكم ويرفعكم بعلمكم وعملكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن ربنا جل جلاله لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، علم أن كلمة العالمين تشمل من في السماوات ومن في الأرض ما خلا الله جل جلاله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رحمته صلوات ربي وسلامه عليه شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي والموافق والمخالف. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان رحيما حتى بأهل الكفر والضلال الصادين عن سبيل الله. لما أغلظ عليه أهل مكة فخرج إلى الطائف، فلقيه أهلها بشر حال، كذبوه وسخروا منه، فقال قائلهم: يا محمد، أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. ونبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يكفوا عنه ويخرج، فأبوا، أغروا به سفهاءهم، فوقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فأوى إلى بستان شيبة بن ربيعة على أطراف الطائف، ودعا الله عز وجل بتلك الضراعة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يقول له: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. القوم كذبوه وآذوه وأخرجوه وبالحجارة رجموه، ومع ذلك يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لما غزا الطائف وواجهته ثقيف بتلك المقاومة العجيبة، حيث كانوا يرمون بالمنجنيق وقتلوا من الصحابة خلقا، فقال له بعضهم: يا رسول الله، ادعو الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بها. وكذلك لما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه يشكو أن أمه قد آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته، رفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول رضي الله عنه: فرجعت أركض فإذا الباب مجاف، وسمعت خضخضة الماء قالت على رسلك، ثم خرجت إلي بدرعها وقد عجلت عن خمارها، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس، راغب في إسلامهم، ليس حريصا على أن يدعو عليهم ولا أن يوافوا ربهم على الكفر، بل هو أسعد ما يكون صلوات ربي وسلامه عليه حين يسلم واحد من صناديد الكفر، وحين يؤوب إلى الله عز وجل بعض من شرد عن سبيله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بدء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لما أتم 40 سنة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء والدنيا ظلام في الليل في ليلة 21 من رمضان، فجاءه جبريل بصفته الملائكية على هيئة بشرية ومعه ديباج من الجنة، الديباج اللي هو الحرير وفيها كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا تخيلوا لما تكونوا ظلام الدنيا وفجأة تلاقوا أحد قدامكم، والله أشجع إنسان إلا ما يخاف، فيقول ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد مبلغه، يعني أخذوا ضمه ثم أرسلني، فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني حتى بلغ الجهد مني مبلغه. ثم الثالثة فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني ثالث مرة أقول لك ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني ضمه، فقلت ثم أرسلني فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أقرأ، إيش أقرأ طيب؟ فقال نزلت الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

خديجة رضي الله عنها: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقهر الضيف وتعين على نوائب الحق. انت فيك كل الصفات الطيبة دي، معقولة ربنا حيخزيك ولا يكون ده أذى من الجن؟ استحالة. أخذت خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت لابن عمها ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. هذا ورقة بن نوفل كان تنصر في الجاهلية، فيقرأ الكتاب ويعرف الإنجيل، فقامت حكته وقالت له هي، وكان شيخ كبير، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. طبعا هم عادة يقول يا ابن عم وابن أخيك يعني للقرابة. فقال له يا ابن أخي ماذا ترى؟ إيش شفت؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شافه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني أنا طيب معاهم وهم يحبوني حيخرجوني؟ فقال له ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. طبعا ورقة بعدها توفي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نطمن رجع مرة تانية لفين؟ لغار حراء، يكمل جواره في غار حراء هناك. فترى الوحي ما جاله على طول، يعني نزلت الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق وما جاله. فبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشتاق إنه يسمع صوت هذا الوحي، فكان يخرج في النهار على رؤوس الجبال ويدور فين الصوت هذا اللي جاني في الغار. وطبعا هو فتر ليه؟ علشان يعني يطمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأكد انه ما هو هذا من الجن وله شيء هذا من الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس الجبال ويشتاق للصوت حتى كاد ان يتردى من شواهق الجبال. فيتبدى له جبريل ويقول له: يا محمد اثبت، فأنت رسول الله وأنا جبريل. آخر يوم في رمضان لما أكمل جواره صلى الله عليه وسلم وكان مشتاق جدا لسماع صوت جبريل عليه السلام، خرج وهو في شدة الشوق لسماع الصوت، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي فبين السماء والأرض سادا بأجنحته ما بين المشرق والمغرب ينزل منهما التهاويل. هشرح لكم معنى الكلام ده لا تستغربوا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مشتاق فنظر سمع صوت جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. كان أول مرة يسمع صوته ما يشوفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمكم ما شاف جبريل على هيئة الحقيقية الملائكية غير مرتين، هذه المرة والمرة الثانية لما عرج به إلى السماء. جبريل عليه السلام له 600 جناح، فلما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل جالس على الكرسي أجنحته سادة كل المشرق والمغرب، فكان سيدنا رسول الله يطالع يمين وشمال يطالع في السماء كلها، كل أجنحة سيدنا جبريل عليه السلام سادة ينزل منهم التهاويل. طبعا التهاويل احنا بنقولها كلمة بعض الأحيان للسخرية، ولكن التهاويل هي كلمة عربية فصحى وتعني الأشياء اللماعة البراقة، لا تستغربوا. طيب فهنا كان ينزل منها التهاويل، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاف خوف شديد لأنه تخيل ويطالع في السماء كلها أجنحات سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل يقول له: أنت على الحق، أنت رسول الله وأنا جبريل. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه، استفقدته خديجة، كان المفروض أنه يخرج الآن ويجيها،
فأرسلت غلمانها

تبحث عنه، فوجدته جالس على الأرض وهو يرتجف صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وأحضروه إلى خديجة وهو يقول لها دثروني دثروني. وهنا نزلت الآيات وبدأ الوحي معه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. إذن هذه هي بداية تتابع الوحي. أول ما نزل من الوحي اقرأ، وبداية تتابع الوحي يا أيها المدثر. ثم بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لازم يدعو: يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر. يبدأ يدور مين اللي حيدعوهم. أول من يدعو من يثق فيه. أول من يثق فيه من؟ السيدة خديجة رضي الله عنها، التي بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت السيدة خديجة لما تجي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، طيب، كان يقول لها إن جبريل يقرأك السلام، فكانت تقول: وعليك وعليه السلام. أول من آمن بسيدنا رسول الله السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم بدأ يبحث عمن يخبره بالدعوة. غدا إن شاء الله نتعرف من أسلم معه، أول من أسلم معه من الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن ربنا جل جلاله لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، علم أن كلمة العالمين تشمل من في السماوات ومن في الأرض ما خلا الله جل جلاله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رحمته صلوات ربي وسلامه عليه.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق بر الوالدين. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى البر الشكور، والتخلق باسم الله تعالى البر هو بأن توصل الخير وتقضي الحوائج بلطف وإحسان، وتحرص على أن تكون سباقا للنفع، وأن لا يصدر منك أي إساءة أو أذى، وبخاصة لوالديك فلا تغضبهما. أما التخلق باسم الله الشكور فأن تذكر دوما ما قدمه لك فلان من معروف أو فلان من خير مهما كان صغيرا، ولا تنساه أبدا، وتشعر بأنك مدين له وأن حقه عليك عظيم. أيها المستمع الكريم، هل تريد رزقا وفيرا وعمرا طويلا، سعادة وطمأنينة وتوفيقا وبركة في حياتك، جنة ونعيما في الآخرة؟ ارسم البسمة على وجه والديك، وأدخل الفرحة على قلبيهما، وتفنن في برهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والبركة في كل شيء مطلوبة، فكيف إذا كانت في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. أيها الأحبة، البر هو الإحسان والإكرام والصلة والخير، وبر الوالدين هو ذكر فضل الأم والأب علينا، وأن نقر بأننا لا نستطيع أن نؤديهما حقهما علينا مهما فعلنا، فالواجب طاعتهما واحترامهما وقضاء حوائجهما وتوجيه الكلام الطيب لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبيهما. قال عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل قليلا في هذه الآية: لا تقل لهما أف، والفاء ألطف أحرف اللغة العربية، فما بالك بمن ينتقدهم ويعقهم بالكلام والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب، أي رنى ونظر إلى والديه معترضا مستنكرا. أمرنا الله تعالى أن نتذكر دائما فضل والدينا علينا، ونشكرهما كما نتذكر نعم الله علينا ونشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله ولوالديك إلي المصير. من بر الوالدين الدعاء لهما حيين كانا أو ميتين، فلندعو لهما في ختام كل صلاة، ولنستحضر مشهدا من مشاهد البذل والعطاء والإحسان والرحمة التي قاما بها عندما كنا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
فإن أردت ذرية صالحة تكون لك بارة ومرضية وتنال رضا الله في برك، بر والديك، بر آباءكم، تبركم أبناؤكم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: عليه وسلم.
1: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
4: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
3: دكتور، ما هو المبدأ الأساس الذي ينطلق منه الإنسان في حياته بحيث يكون المرجع والمعتمد عليه، وإن صح أن نسميه الثابت المطلق؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سأجيب عن هذا السؤال، ولكن لا بد من أن أنوه إلى أننا دخلنا في محطة رابعة. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله. لكن هذه المحطة الرابعة تتعلق بالشأن العام. المؤمن لا ترتاح نفسه إلا إذا وصل إلى تفسير دقيق عميق متناسق قادر على تفسير كل ما يجري. لأنه في توازن، كيف أتوازن مع وعود الله للمؤمنين بالنصر ومع ما يعانيه العالم الإسلامي بعد أن أكل وشرب وتزوج وكانت علاقاته رائعة جدا مع من حوله؟ هناك حاجة إلى أن ينسجم مع عقيدته. الذي يجري في الكون، هناك حروب، هناك اجتياحات، هناك قتل، هناك قصف، كيف يفسر هذه الأحداث الكبرى؟ يمكن أن نسمي هذه المحطة الرابعة الشأن العام. أولا، إجابة عن سؤالك الدقيق، هو التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن ترى أن الله فعال لما يريد، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى أنه إليه يرجع الأمر كله، أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، أن ترى أنه وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل، أن ترى أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، أن ترى أن هؤلاء الطغاة بعلم الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني التوحيدية تعطي النفس راحة لا حدود لها، حينما تطمئن إلى أن الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، وأن الأمر يرجع إليه، بل إن الله عز وجل ما كلفك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن كل شيء يرجع إليه. قال إليه يرجع الأمر كله الآن فاعبده وتوكل عليه. فهذا التوحيد أن ترى أن علاقتك مع جهة واحدة وليست مع جهتين. مع الله كل شيء بأمره، كل شيء بيده، كن فيكون. هذا المعنى الدقيق للتوحيد يعطي النفس راحة لا حدود لها. لذلك قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر عذابات النفس أن ترى مع الله إلها آخر. لذلك أن تؤمن بالله خالقا شيء وأن توحد شيء آخر. أن توحد أن ترى أن الله موجود وواحد وكامل وأن الأمور كلها بيده. فلذلك قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لكن التوحيد يمكن أن يلخص بهذه المقولة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الذي وقع لم يأمر به ولم يرضى عنه أحيانا. في عند علماء العقيدة عبارة: أراد يعني سمح ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني الأب حينما يأخذ ابنه إلى المستشفى، هل هو راضي عن أن يكون على طاولة الجراحة؟ لا، يتمنى أن لا يكون هذا، لكن تقتضي الحكمة والمصلحة أن تجرى له العملية. فلذلك حينما نقول أراد بمعنى سمح، وقد يسمح بشيء هو الحكمة المطلقة، لكن هذا الشيء سببه أن هناك تقصير عند الإنسان. فلذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
3: دكتور، في حديثنا عن الخير، هذا ضمن فلسفة الخير والشر، ما هو الخير؟ هل الخير أن يكون غنيا أو أن يكون صحيح الجسم؟ والشر هل هو الفقر أو أن يكون مريضا؟
4: والله ليس هناك شر مطلق. أنا أعتقد أن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. هناك شر نسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى شر نسبي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشر النسبي بالضبط كمركبة، كسيارة صنعت لتسير، علة صنعها أن تسير، لكن فيها مكبحا، والمكبح إيديولوجيا يتناقض مع علة صنعها
3: السيارة.
4: المكبح يوقفها، لكن لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها، لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها. بل إن الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. يعني حينما يكشف الغطاء، لولا أن هذه الشدائد لم تكن لكان الله ملوما، أو لكان هذا نقصا في حكمة الله. إذن ننتقل الآن إلى فلسفة المصيبة. المصيبة من أجل السلامة، كالمكبح في السيارة يتناقض مع علة صنعها، لكن هو ضمان لسلامتها. فالمصائب أنواع: مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هناك كمال لا متناهي عند النبي، لا يظهر إلا في الشدة، كحالة الطائف ذهب مشيا إلى هناك، كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وقف الموقف الكامل، مكنه الله أن ينتقم، فقال: لا يا أخي، اللهم هدي قومي إنهم لا يعلمون. إذن هذه المصيبة تكشف هذا الكمال اللامتناهي عند النبي. مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، يدفعه إلى مزيد من الطاعة، إلى مزيد من الإقبال، إلى مزيد من العمل الصالح، يدفعه بمصيبة أو يرفع مكانه عنده. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن مصائب المؤمن دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف، مصائب الطغاة والكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
3: دكتور، إلى من تضاف المصائب حال حصولها؟ نعم. هل يعكف الإنسان على لوم نفسه أم أنه يفوضها إلى أمر ربه؟
4: الذي عليه المؤمنون، ما نزل بلاء إلا بذنب،
3: نعم،
4: ولا يرفع إلا بتوبة. والآيات كثيرة جدا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا،
3: نعم،
4: قل هو من عند الله. وفي آية أخرى قل هو من عند أنفسكم،
3: نعم،
4: من عند الله فعلا ومن عند النفس سببا، يعني الفعل من خلق الله أما السبب من الإنسان. فالإنسان حينما يتجاوز حدوده، حينما يغفل عن سر وجوده، حينما يشرد عن ربه، يسوق الله له شدة. حتى إن بعض العلماء قالوا ما من شدة إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة إلا وراءها منحة من الله عز وجل. فالمصائب موظفة لخير الإنسان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير، لم يقل والشر، بيدك الخير. يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإزدال خير. نعم.
3: معنى الأمر فضيلة الدكتور أن المصائب والبلاءات تصيب الجميع، هي تصيب الطائع والعاصي، المسلم والكافر، واستواءهما في البلاء لا يدل على استوائهما في الحال والمكان عند الله عز وجل.
4: الحقيقة الدقيقة أن الإنسان مسير في أمه وأبيه،
3: نعم،
4: وفي جنسه ذكر أو أنثى، وفي مكان ولادته وفي زمان ولادته،
3: نعم،
4: الإنسان بهذا مسير، وهذا لصالحه، وليس في الإمكان أبدع مما كان. أما مخير فيما كلف. الآن ربنا رب العالمين يربينا، لو الإنسان استخدم اختياره للشر الله عز وجل يسلب منه هذا الاختيار مؤقتا ليؤدبه. فإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه،
3: لا.
4: يعني إنسان اختار أن يغش الناس ليحقق أرباح طائلة، فهذا يرتكب حماقة توقعه في مصيبة كبيرة هي نتيجة هذا الغش الذي اقترفه. إذن الإنسان مخير، ولكن أحيانا يؤخذ اختياره ليؤدبه على نوع اختيار أخذ فيه قرار. فالحقيقة أن المصائب لها حكمة بالغة، وأنا أقول لا يستقيم إيمان العبد إلا إذا عرف سر المصائب. المصائب ترقى بالمؤمن وتردع المنحرف وتكون رفعة لمن صبر عليها.
3: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. بداية استأذنك ممكن أيها الزوج أو المقبل على الزواج، استأذنك أيتها الزوجة أو المقبلة على الزواج، استأذنكم بس هل كم دقيقة أسلط فيها الضوء على معالم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته الأسرية مع زوجاته، لن تندم، ستستفيد ولا بد بإذن الله، لأن المعروض هو سيرته المباركة صلى الله عليه وسلم. والله لن يندم من جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائده وإمامه وتأسى بأفعاله. مقدم على الزواج أو زوج، مقدمة على الزواج أو زوجة، هذه معالم لمحات إضاءات من تصرفاته صلى الله عليه وسلم الجميلة وخلاله الحميدة في تعاملاته مع النساء. أولا التعبير عن الحب والتعبير عن المشاعر والعواطف. لا تحرم زوجتك من كلمة أحبك والهان عليك، اشتاق لك غالية الحبيبة، ما لي غنى عنك، عسى الله يخليك لي، عسى الله يحرمني منك. والزوج ما له غنى عن كلمات الشوق والمحبة الجميلة الحنونة من الزوجة، أحبك يا الغالي وعيالي، عسى الله يخليك لي، عسى الله يحرمني منك. لا تحرم زوجتك ولا تحرم رجلك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة بالاسم الصريح الواضح، عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ربما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من نفس المكان الذي شربت منه عائشة. شوف جمال المحبة، الله موقف يشع محبة. شربت لبنا أو ماء شرابا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكأس فشرب من نفس المكان اللي شربت منه عائشة. تعبير عن الشوق والمحبة والمودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتحكي القصة عائشة، فقال للصحابة: تقدموا. فتقدموا، فقال لعائشة: يا عائشة سابقيني. وكانت عائشة إلى الآن شابة صغيرة، إلى الآن لم تحمل اللحم، عودها ضعيف. قالت عائشة: فسبقته. عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سفر مو نفس جونا سفرنا الحالي، سفر وتعب ورهاق وعلى الناقة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من هذه الأوضاع والأحوال الصعبة أجواء جميلة تشع محبة ومودة وعواطف جياشة. دارت السنوات، عائشة نسيت الحادثة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كانت معه في السفر: يا عائشة سابقيني. بعد أن قال الصحابة تقدموا، قالت عائشة: فسابقته فسبقني. عائشة تقول: أنا متنت عن أول، فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. واحدة بوحدة، سبقتيني سبقتك. أيها المستمع، لا تقول هذه التصرفات مي خالف صح بس حق شباب توهم متزوجين، توهم بالتعش ولا بالعشرينات. لا لا لا، هذه الأحداث والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز 53 سنة، يعني أحداثه صلى الله عليه وسلم مع عائشة، مسابقته مع عائشة تجاوز 53، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد أن بلغ 53 سنة، يعني مو شاب صغير بالعشرينات.

بالثلاثينات ولا بالأربعينات. فلا تقول أنا كبرت، زوجتي كبرت، المرة تقول لا لا لا، حتى وأنتم كبار، حتى والشيب خاط في لحيتك أو وجه المرأة أو رأسها، كلكم بحاجة إلى كلمات الشوق والمحبة والمودة. أمر آخر من علامات وملامح حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، الجلوس مع المرأة يستمع إلى حديثها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 نسوة، كان من عادته وسنته كل يوم بعد صلاة العصر يجتمع مع كل نسائه في اللي الليلة نوبتها. إذا الليلة نوبت عائشة وليلتها، كل النساء يجتمعون في بيت عائشة. الليلة ليلة أم سلمة بعد صلاة العصر، كل النساء يجتمعون في بيت أم سلمة، يلتقي مع نسائه كلهن كل يوم بعد صلاة العصر. الآن البيوت تضج بصراحة بكل أمانة وشفافية ومصداقية، الحريم يصيحون، تقول الزوج ما شوفه ما شوفه ما شوفه، يرد من الدوام حط كله لقمته حط راسه نام، المغربيات طق سلف وما رد إلا نص الليل. وقد يكون العكس، قد الزوج يشتكي من الزوجة، مواجيب وزيارات وحفل استقبال ومعارض وتسوق ما عاد أشوفها. وأحيانا إذا جلسوا مع بعض كل لاهي بجهازه، شوف الزوج لاهي بجهازه والمرأة لاهي بجهازها وكل من مشغول عن الثاني، ما أدري ليش طالعين، ما أدري ليش قاعدين. بل حتى بالاعتكاف جاء في الصحيح أن أم سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بالعشر الآخر من رمضان، فتحدثت معه ثم أوصلها إلى إلى إلى باب غرفتها، لأن غرف النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تدخل على المسجد. واعتكاف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنا ترى ماني فاضي والوعد إن شاء الله يوم العيد، لا لا لا. المرأة أحيانا تحتاج إلى جلوس الزوج وحديثه، والزوج كذلك يحتاج أحيانا إلى أن تجلس مع المرأة. فالرجل العاقل والمرأة الحصيف الذكية هم يجعلون أوقات معينة للجلوس والمصارحة والضحك، شايات ولا قهوة عصاري ولا مغربيات. بس لا تحرم زوجتك منك، ولا تحرمين أيها الزوجة زوجك منك. أسأل الله أن يديم بمنه وفضله على بيوتنا وبيوتكم الراحة والطمأنينة والسكينة والمحبة.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: محمد، هدى جاي علينا اليوم؟
1: يا ابو محمد، وبدي تشتري لنا شوية اغراض من السوق.
0: ايش رايك اروح انا وانت على السوق نتسوق ونشوف اللازم ونجيبه؟
1: حاضر. والله يا ام محمد بدك تعملي شوبينج، ثواني اشوف التلاجة شو ناقصها وجايك.
2: مشاوي يا عمو اليوم مشاوي.
0: ان شاء الله. حاضر.
2: تسلم يا احلى عمو في الدنيا، الله يخليك. جيب لي معك شاورما.
0: حاضر.
1: خليها على قد المشاوي يا وداد اليوم، والشاورما خليها مرة تانية.
0: معلش يا ام محمد، حنجيب لها شاورما.
1: وداد، هنجيب لك شاورما على شرط مسافة نصل السوق، بدي البيت يكون مثل الليرة الذهب.
2: حاضر حاضر، والله لخلي لك اياها زي الفلة.
3: الو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا محمد؟
3: وصلت انت؟
4: مسافة الطريق بكون عندك.
3: أنا شفت لك سيارة يا رب تعجبك، موديل مرتب.
4: خلاص تمام تمام، بس أوصل بشوفها إن شاء الله.
3: تمام تمام حبيبنا، تمام.
4: سلام سلام.

0: شوفي يا مفارس، شوفي محلا.
1: يعني مش كتير مقبول، بس في أحلى منه بالسوق. عاد لو أنا اللي جهزت لجبت أحلى وأرقى ألوان بالسوق.
0: ولو ما بنستغنى.
2: يا الله ما أحلاهم، بجننوا، طلع ألوانهم زهري وأحمر وأبيض. يا سلام،
0: يا رب عقبال سعادتك يا ألاقي خالته. يا رب
1: المناسب إن شاء الله نفس مستواها يكون متعلم.
0: الله كريم. وين هدى عنكم؟
2: بالمطبخ هلأ بتيجي.
1: ناوليني ناوليني أشوف الحرام هذا، ناوليني.
0: تفضلي تفضلي.
1: يي إيش هذا؟ خفيف التير، شكله من الرخيص.

0: لا إله إلا الله يا هدى. وحدة الله يا هدى، إيش اللي أنت بتحكيه؟ أنا ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها أساساً. أنا عمري ما شفتها أكتر من أخت.
1: طب ليش ما قلت ليش؟
0: شو أحكي لك يا هدى؟ بحكي لك ما كنت بعرف إنه أمي بدها تخطبها.
1: طيب كل شيء اسمه نصيب.
0: اسمع يا هدى، أنا صحيح صحفي وفي الشغل بشوف كتير، وصح إلي زميلات كتير وقرايب، بس أنا يا هدى اخترتك من بين الكل. أنت اختيار الوحيد يا هدى. احكي لي، ما بدك تعملي لي فنجان قهوة قبل ما نطلع بيت أهلك؟
1: حاضر.
0: أيوة هيك بدي اياك تكوني، عقل كبير، ما بدي أي تفصيل صغير يزعلك، بدي اياك تكوني بخير وبس.
1: تربيها أنت وتفرح فيها.
0: بدي يا هدى تديري بالك على حالك وتديري بالك عليها كويس، وعلى أمي وأبويا وألاء. وهدى بدي اياك تسامحي أمي، هي عطول بتزعلك وعصبية، بس أنا عارفها قلبها طيب. بدي اياك تسامحيها عشان خاطري.
1: ليش يا فارس بتحكي هيك؟ ربنا يطول بعمرك ويخليلنا اياك وتضل مالي علينا البيت. ألف مرة قلت لك ما تجيبش هيك مواضيع وما تحكيش هيك مواضيع يا الله.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، إن شاء الله مش هحكي في المواضيع هذه تاني.
1: طيب يا فارس امسك هدول مني.
0: شو هدول يا هدى؟
1: بدي تعمل سيارتك اللي تعطلت بسبب القصف.
0: وانت شو عرفك؟
1: انا اكتر حدا بعرف، وإلك شهر ما بتطلعش بسيارتك، وتنساش كمان شايف الجرح اللي برجلك.
0: انا يا هدى ما كنت بدي اشغل بالك، هو جرح بسيط يعني وبطيب.
1: يبقى امسك
0: هدى، ما تحرجيني.
1: طب ماشي، وانا مرتك مش غريبة.
0: ربنا يحفظ لي اياك يا رب. يسلموا على الايدين.

0: يا هدى، قبل ما تروحي بتشط في البيت كله ولف ورق العنب، هما يدوب 3 كيلو تقريبا.
1: بس والله اليوم حاسة حالي تعبانة.
0: آخ منكم يا بنات هالأيام، لما كنت قدك كنت أعمل كل شغل البيت من تمساكت. يا ويلي عليكم يا بنات اليوم، آخ يا ويلي.
1: طيب يا خالته ماشي، حاضر حاضر.

0: صار كل شي جاهز يا ماما يا محمد.
1: اتفضل يا فارس اتفضل.
2: محمد اعذرني انا شوية مضغوط في الشغل.
0: بس على الاقل اقعد شوية، ما بصير هيك عند الباب يا خالته.
2: معلش ان شاء الله مرة تانية بنيجي وبنقعد.
3: الله معك، سلم على دورتي كويس. ها
2: بيوصل ان شاء الله.
3: شغلك هو دورتي على فكرة.
2: والله يا هدى لو مش مستعجل لقعدت. امسك وخذ البنت من ايدي.
3: طيب طيب ماشي، الله معك يا عيني.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب ستك يا رب يا ستير يا رب يا رب.
1: مش عارفة ليش قلبي قبضني.
0: ألاء يابا هاتي هاتي مية لأمك بسرعة. اتخفيش يا الفارس اتخفيش، إن شاء الله خير اتخفيش.

0: يا ماما انت شو قومك؟
1: اي والله زهقت من القعده، خليني اساعدك شويه.
0: لا لا انت ارتاحي وقعدي، انا وداد بنعمل لك كل شيء.
1: ايه يا ماما. طيب اللي بريحك.
2: كانت هناك غارات متتاليه

0: من كتر الأخبار بطل الواحد قادر يميز.
1: يابا يا حبيبي مين هذا؟ طبع الناس ولا عمرهم بغيره، واللي شاطر هو بكون إنه جاب السبق الأول في الخبر.
0: عدد الشهداء صاروا أكتر من 50.
1: معقول عدد الشهداء 50؟ طب الجرحى قديش عددهم؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يذكر، والزنانة يقطعها، مش مبطلة زن.
1: مالك يا اختي هدى ساكتة؟
3: لا لا ولا إشي، بس أنا بدي أروح على بيتي.
1: إيش مالك؟ وين تروحي؟ مش شايفة كيف القصيف؟ بعدين خليك اليوم عندنا وانت قاعدة ببيت غريب ولا إيش؟
2: ويا ماما فارس حكالك خليك اليوم عندنا.
3: طيب ماشي، هيني أي مأنية من البنت ولا غرفة.
4: إذن مستمعينا الأفاضل، وفق الأنباء الواردة إلينا، طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قصفت سيارة مدنية، والأنباء الأولية تشير إلى عدد من الإصابات. ربما هناك معلومات تتحدث عن شهداء، لكن ننتظر تأكيدات المصادر الطبية. سنوفيكم بالتأكيد بالمزيد من الأخبار بعد قليل.
0: إيش؟ إيش بيقول هذا؟ ايش الخبر هذا اللي سمعته؟
1: هو جوز هدى فارس شهيد.
2: بعيد الشر، يمكن يكون تشابه اسماء يما.
1: لا حول ولا قوة الا بالله، هاي الخبر بكل الاذاعات المحلية. فارس جوز هدى شهيد.
2: يحظ عليك يا بنتي، ما حدا يخبرها.
1: اسمع يا أمه، هدى لازم تعرف، وهالقيت كمان، بنفعش نخبي عليها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الصبر ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا، وربطه أيضا بالنصر كثيرا. ومن الأشياء المهمة التي يجب أن نتأملها أن الصبر نفسه له مجموعة قوانين، يعني هو ليس فقط اصبروا، لا، هناك آيات وآيات وآيات تتحدث عن قوانين حول موضوع الصبر، وكيف نفهم الصبر، وكيف نتعامل مع الصبر، وما هو هدف الصبر. دعونا نبدأ بسلسلة من الأحاديث حول قوانين الصبر وكيف استعرضها لنا كتاب الله عز وجل.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الصبر يحكمه مجموعة من القوانين، وهناك مبادئ عامة بعدين سندخل في تفاصيلها. أول شيء، ما هو الصبر؟ الصبر يقولون بضدها تتبين الأشياء، يعني بعكسها. الصبر عكس الجزع، عكس الجزع. الجزع هو أن الإنسان ينهار ويصرخ ويولول وييأس ويستسلم، هذا الجزع. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن يعني يوم القيامة: سواء علينا أصبرنا أم جزعنا، ما لنا من محيص، ما في مفر. تصبر تيأس تجزع، يوم القيامة ما في هروب. فإذا هو بين ما هو الصبر عكس الجزع. وقالوا أن الصبر باختصار هو حبس النفس على ما تكره، يعني إجبار النفس على شيء لا تحبه هذه النفس. ويقول الله سبحانه وتعالى: واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، لأن النفس تكره ذلك، فأنت تصبر، أنت تصبري عليها، يعني أجبروا أنفسكم على هذه الأمور التي تكرهها أنفسكم، طبيعي. إذن هذا هو الصبر. والصبر له هدفان رئيسيان واضحان. أما الهدف الأول فهو الآخرة، جزاء الصابرين في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني مخلصين، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجنة، النتيجة الفوز يوم القيامة. فهذا هو المصير الأول أو الهدف الكبير الأول، وهو الهدف الأكبر والأعظم، عقبى الدار، النتيجة النهائية، العاقبة. طبعا هناك هدف دنيوي وهو الانتصار في الدنيا، انتصار على الكفار وحكم الأرض بمنهج الله عز وجل التي تسمى الخلافة، خلافة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذه تحدث متى؟ بالتمكين. كيف يحدث التمكين؟ بالانتصار على الكفار. كيف يحدث الانتصار على الكفار؟ بالصبر، بالإضافة للشروط الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني محتاجين في هذا الموقف ليس فقط صبر، وإنما تصب الصبر علينا صب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. فإذن هدفين رئيسيين، هدف أخروي وهدف دنيوي، نسأل الله سبحانه وتعالى يعطينا الاثنين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وفا ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التعريف به، ولنا حلقات عدة نتكلم في وصف هند ابن أبي هالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نواصل اليوم على ما اتفقنا عليه، ألا يجاورنا في مجلسنا هذا بخيل. والبخيل من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه. فنسألك اللهم في هذا اليوم الأغر الأبيض أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترفع بها عنا البلاء، صلاة تعصمنا بها يا رب من شر الأشرار، صلاة تفرحنا بها في هذا النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول علي رضي الله عنه فيما يسأله الحسين رضي الله عنه: كيف كان مجلسه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصنع فيه؟ واسمع معي وصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله أكبر. إذا قام ذكر الله، إذا جلس ذكر الله، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. هل تعودت أن تدخل البيت وتقول: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، أسألك اللهم خير المولج وخير المخرج، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسلم على أهل بيته، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسأل الله الخير؟ إذا خرج من البيت يقول: بسم الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هل تعودت إذا فتحت باب المتجر تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا ندري ولا نحتسب، بارك لنا فيما رزقتنا؟ هذا هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجلس إلا على ذكر، ولا يقوم إلا على ذكر، الله أكبر. ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، أي ليس له مكان مخصوص يحب دائما أن يلتزم الإنسان فيه، بل يجلس هنا ويجلس هنا، حتى تكون هذه المجالس شاهدة له يوم القيامة على هذا الأثر الطيب الذي ذكر الله فيه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أثرك اجعله في كل مكان. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يا سلام، لا يقول لهم: وسعوا لي في صدر المجلس، أنا لا أجلس إلا هناك، إلا في هذا، لا، دائما هذا من أدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. يعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا سلام، يعني إذا جلس بين الناس يلقي السلام إلى هذا، ويبتسم في وجه هذا، ويلتفت إلى هذا، ويتكرم على هذا. فكل واحد من الجلساء كان إذا خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه: أنا الذي خصن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة بكلام طيب، أنا الذي ابتسم في وجهي، أنا الذي أشار إلي صلى الله عليه وسلم، أنا الذي تكلم معي. يحسس، يشعر الجميع ويخصهم دائما بمزية أنه يرقبهم ويخصهم ويمتعهم بالنظر إليه صلى الله على محمد. وهكذا يجب أن تدخل البيت، تلاطف ولدك الصغير، تمسح على رأس ابنتك، تسلم على الزوجة، تتكلم مع هذا قبل أن تحمل عصاك، وهذا لم يحل الواجب، وهذا رفع صوته، وهذا تجاجر مع أخيه. ليشعروا منك أنك الحنان وأنك الرحمة وأن فيك البركة، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا سلام، من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يأتيه رجل ولربما يزعجه، يأتيه في وقت القيلولة، يأتيه في وقت كذا، يصبر عليه، يحتسب. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. يا سلام، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، ما دام عنده متسع صلى الله عليه وسلم. بل كان أحيانا يستدين، يقول اذهب إلى فلان، فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعطيني وأنا سأسد عليه، ويقول، اسمع معي هذه الكلمة، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. الله أكبر. من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. يا سلام. فقال له عمر، والله لم يكلفك الله هذا يا رسول الله، كمان تستدين للناس وتعطيهم؟ فغضب صلى الله عليه وسلم، فقال بلال، يا رسول الله أعطي وأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنت مدعوم، معك رب العرش العظيم، لن يتركك، سيفتح لك الأبواب ويسر لك الأرزاق. فسر عن وجه رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، دائما رفيق حنون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حنون صلى الله عليه وسلم. فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. يا سلام. مجلسه لما جالس حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. يا سلام. مجلسه مجلس حلم، تتعلم كيف الحلم، وحياء، لا تتكلم بما لا يعنيك، دائما تكسب الأخلاق الطيبة في هذا المجلس، وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات. يا سلام. شوف المنهج المفقود في بيوتنا اليوم، المنهج المفقود في مساجدنا، المنهج المفقود في مجالسنا، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. يا سلام. أي لا يتكلم فيه عورات الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وعملوا كذا وفعلوا كذا، لا لا لا، لا تؤبن فيه الحرم ولا تنثنى فلتاته. يعني ما حدش يقول صار في مجلس الرسول كذا، فلان فعل كذا، ضرب النبي كذا، لا لا لا، مجالسه مجالس ستر، مجالس أسرار. بعض النساء ينبغي أن تحفظ سر زوجها ولا تشيع لفلان، طبيخنا كذا، فعل بنا كذا، يفعل كذا، أسرار. متعادلين أصحابه في المجلس، يتفاضلون فيه بالتقوى. يا سلام. متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. يا سلام. يا سلام، يا محمد، يا حبيبي، يا رسول الله. ويحفظون الغريب، ويحفظون الغريب. طيب هذا المجلس، فكيف جلساؤه صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كيف كان يجالس سيدنا رسول الله وصلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر. يا سلام. سهل الخلق، دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. يا سلام يا رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش، الله أكبر، ولا عياب ولا مزاح، الله أكبر، الله أكبر. انت عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عارف هذه الأخلاق الزكية، حابب تتعرف عليه، واضح عندك انه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش. يا لطيف يا لطيف يا رب، اصلح لنا امر ديننا يا رب، يا رب اصلح لنا ألسنتنا يا رب، يا رب اصلح حالنا واحوالنا يا رب، يا رب اجعلنا على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش، لا يتناول الألفاظ الرديئة السيئة الخلق النكت السامجة، ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهيه ولا ييأس منه. يا سلام. يتغافل عما لا يشتهيه، أمر لا يحبه يتغافل عنه ولا ييأس منه، يعني بعض الكرام لما يقفون يجيبهم ولا يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس من ولا يحبب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث. يكفينا هذه، اسمع معي، ترك نفسه من الثلاث، من المراء، كثرة الجدال، أنا وإنت، صح غلط، أيوة، قد ترك نفسه من المراء والإكثار في الشيء، في الطعام، في النوم، في الكلام، يقلل من ذلك، وما لا يعنيه لا يكثر فيه الكلام. وترك الناس من ثلاث، اسمع هذه الكلمات، اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يذم أحدا ولا يعيره. الله أكبر، الله أكبر، لا يذم أحدا ولا يعيره، تكفيك هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذم أخاه وانتقصه وعيبه وعيره بما فيه، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، إلا أصابه الله سبحانه وتعالى بما كان يعير به الناس. يقول ابن مسعود: البلاء موكول باللسان، والله إني أخشى أن أسخر من كلب مخافة أن يمسخني الله إلى كلب. الله أكبر. كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، يا سلام، ولا يتكلم، اسمع هذه الكلمة أزكاها، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. الله أكبر. عارف الكلمة هذه فيها حسنة يحكيها، عارف الكلمة هذه فيها شبهة يسكت عنها، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. عنده قصة لطيفة هيك يرطب بها القلوب، عنده موعظة، عنده قصة يحمل الناس فيها على خير، يا سلام. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. الله أكبر. فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له. يا سلام، يا ريت يا رب تعلمنا، يا رب فقهنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تشتعل اليوم في سوء الحديث، الزوجة تصرخ في وجه الزوج، الأولاد يصرخون على الأب، الأب يصرخ عليه، حالنا فظيع. من تكلم، اسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، أنصتوا له، وكان يضحك مما يضحكون من بشر. حلاوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره في بساطته صلى الله عليه وسلم، عدم تكلفه، كان يضحك مما يضحكون من، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. إذا جاء أعرابي لا يحسن اللغة يتكلم بجفاء، يصبر عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه. يا سلام، يصبر، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا، اسم هذه الكلمة مسكاها، ولا يقطع على أحد حديثه بنهي أو قيام. يا سلام، واحد بتكلم معاه لا يقاطعه ولا يقوم حتى ينتهي الرجل من كلامه، يصبر على الناس. فكيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: يسكت على الحلم والحذر والتدبر والتفكر. فأما تدبره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، يسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا. وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، عنده مال الغنائم يوزع يعطي، وجمع الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالخير ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهي عنه، واجتهاده الرأي فيما يصلح أمته، والقيام بهم، والقيام فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة. أسأل الله، أسأل الله ببركة رسول الله، اللهم اجعله علما نافعا يا رب، اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا يا رب، ارفعنا وانفعنا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفعنا يا رب وارفعنا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صلِّ على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة كل واحد ممكن يحصل عليها، لأنها مرتبطة بنشاط يومي كلنا بنعمله. قال صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. هدية النهاردة إنك قبل ما تنام لو سمحت توضأ في ثواني قليلة، ولو توضيت ودخلت تنام هيبيت ما بين لبسك وما بين جسمك، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ملاصق ليك ملك، كل ما تتقلب في سريرك وانت نايم يقول: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يعني نام وهو متوضئ.

0: بتغيب عن الوعي بتسلم روحك لربك انك تنام وانت مستشعر ان ربنا معاك. انت عبد ربنا خلقك بتصحى وتشتغل وتتعب وتنام، وانت نايم دي مش اجازة من العبودية، انت عبد بتشتغل وتسعى على الرزق، انت عبد بتنام وتريح جسدك. فالصحيان والسعي في الدنيا حياة وعبودية، والنوم ايضا وانت غايب عن الوعي عبودية بين يدي الله، كأنك وانت بتنام متوضي على جنبك اليمين كده حاطط ايدك تحت خدك ونايم زي النبي كده صلى الله عليه وسلم، كأنك بتقول له يا رب حتى وانا نايم انا معاك، عشان لما تصحى تصحى وانت ايضا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. انا صاحي بشتغل، انا عبد، انا نايم مستريح، انا عبد مش باخد أجازة من العبودية، صاحي على ذكرك ونايم على ذكرك يا رب العالمين. حاجة تانية كمان مهمة قوي يا جماعة، ربنا بيحب النظافة، والحديث بيقول إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة كما رواه الإمام الترمذي. تمدرك إن ربنا سبحانه وتعالى عايزك كل يوم تنام بعد ما تكون غسلت إيديك وغسلت بقك وغسلت أنفك وغسلت وشك وغسلت شعرك وغسلت رجليك، إيه النظافة دي؟ تصور كل واحد مننا بينام كل يوم كده مع المسلم بيتعرف من شكله من ظاهره وباطنه. الباطن مهم والظاهر كمان مهم، فانت واخد بالك مش ممكن يكون العالم دلوقتي بيجري على النظافة ويجري على الشياكة ويجري على الريحة الحلوة واحنا ديننا دين النظافة، النظافة من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعطره، كان الصحابة يقولوا كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيفضل العطر في ايدينا ساعات بسبب ايد النبي اللي مليانة بالعطور صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي يحط العطر في شعره وكان يتعرف كان ماشي في الطريق ده بسبب عطره الفواح صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا يحبك نظيف، فلما تبات كل يوم متوضي ربنا يخليك نظيف الظاهر وكمان نضيف الباطن، لأن في ملك بيبات معاك بيدعي لك كل ما تتقلب اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فما تنساش تقبل هدية ربنا وتنام كل يوم وتوضي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة، نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من ثمانية، استعاذ من ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. ثمانية فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الثمانية. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقره. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه اثنتان: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، و ألبس عليهم دينهم وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله، هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة. أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري. حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. فلا يجوز أن تظلم الناس، واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين، سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم. استعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل علي. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب. أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. ففي حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل بكل الناس. تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا، وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب، ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين يسألهم الله: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألو اعتزل تلك الفرقة كلها، لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير، وأن يعطي الآخرين الخير، فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول، هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من 8 أشياء.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في عصر انفتحت فيه الدنيا، وعصر يسمونه عصر ثورة المعلومات. صارت المعلومة سريعة الوصول بشكل لم يكن مسبوقا في التاريخ الإنساني أبدا، لذلك تزاحمت المعلومات وكثرت وأغلبها مجهول المصدر، ونحن نتلقى كلنا رسائل مجهولة المصدر، لا ندري مدى صحتها، وللأسف الشديد كثير منا يسارع في إرسالها بعد أن تصل إليه، مع أن هذا خلاف منهج الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة عن رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيناهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلينا إذا جاءنا على الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها كلنا في هذا العصر، جاءنا شيء من الرسائل، صورة مثلا أحد الناس وتحته كلام، وما يدريني أن هذا الكلام المكتوب هو لصاحب هذه الصورة، لعل عدوا لهذا الشخص أو عدوا لمذهب هذا الشخص قد وضع صورته ووضع تحته هذه الكتابة حتى يثير عليه الناس، والكلام كله مكذوب من أوله إلى آخره. إذن ليست كل معلومة تأتينا عبر النت أو عبر هذه الأجهزة والبرامج الحديثة نأخذها على أنها مسلمة ونسارع في إرسالها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني لا تتبع، ولا من اقتفى يقتفي يعني اتبع يتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عما يسمع وعما يرى وعما يعقل. على الأقل نمرر عقولنا على هذا الذي يأتينا، إن كان نصا مكتوبا مبتورا أو معلومة. يقول لك مثلا: اكتشف العلماء في اليابان. طبعا أنا ما دراني أن العلماء اكتشفوا في اليابان، ذكر العلماء في أمريكا أن، وما أدراني أن العلماء في أمريكا ذكروا هذا. إن لم يكن هذا مقرونا بما يثبت صدق هذه المعلومة من فيديو صحيح غير مفبرك، أو من معلومة معزوة إلى مصدرها بأن يقول: ذكر المعهد الفلاني نشرت المجلة العلمية الفلانية بتاريخ كذا في عددها الصادر في كذا، وما يثبت صدق هذه المعلومة، عندئذ يطمئن القلب إليها. أما أن تأتينا معلومة مبتورة هكذا، أو معلومة من شخص غير متخصص، يعني معلومة طبية يتكلم بها مثلا واحد من الدارسين الشرعيين، أنت شرعي وهذه المعلومة طبية، أنى لك بهذه المعلومة، أو فلكية أو لها علاقة بالجيولوجيا. إن كان المتكلم من أهل هذا الفن فبها ونعمت، لكن إن كان من غير فنه فعليه أن يعزو تلك المعلومة إلى الجهة التي صدرت عنها حتى نكون مطمئنين. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن لا نسارع إلى إرسال كل ما يأتينا إلا بعد التثبت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد تحدثت بالحلقة الماضية عن وجوب طاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت عددا من الآيات القرآنية بالأمر بالأخذ بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الرد إلى حكمه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خيار مع قضائه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم، وبوجوب الاستجابة لدعوته عليه وآله الصلاة والسلام. وأقول لقد جعله الله تعالى مشرعا، فهو يحلل ويحرم ويخفف عن الأمة ما يصعب عليها، التي كانت على ما سبق في الأمم السابقة. يقول الله جل شأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكيف إذا خاطب المسلم بأن هذا حلال وأن هذا حرام، ماذا يفعل؟ أيلتزم بأمر الله تعالى فيما أخبر عن نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أنه يحل ويحرم، أم ينكر ذلك؟ إذا التزم فهذه صفة الإيمان، وأما إذا امتنع فالخطورة له، لأنه كان رادا لحكم الله تعالى ولأمر الله عز وجل، والخطورة له. لقد جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هاديا إلى صراط الله تعالى، وليس إلى غيره، وشهد الله تعالى له بذلك. فقال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والإنسان إذا كان على مفترق الطرق وأتاه رجل ناصح أمين صادق خبير خريت يعلم أحوال الأرض، ويقول له: يا بني، هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى مبتغاك، وهلم اتبعني، ويأخذ بيده ليوصله. تبرع وهو مخلص صادق أمين، هل يمشي معه وخلفه فيصل إلى شاطئ السلامة، أم يقول: لا أبتغي ذلك، دعني أجرب حظوظي في هذه البيداء المتعرجة المخيفة في طرقها وشعابها، فيقع في هاوية وهو لا يشعر، فيندم ولا ساعة مندم. فعلى العاقل بعد شهادة الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أنه يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله تعالى، إلا أن يشكر الله عز وجل أن بعث له هذا الهادي ليدله على صراط الله تعالى. لقد جعل الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام مبشرا لمن أطاعه ومنذرا لمن عصاه، فقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولا شك أن الذي سيطيع فإنه سيبشره بما له عند الله عز وجل من الدخول في الجنة، ومن شمول رحمة الله تعالى له، ومن الخلود فيها، ومن النعيم المقيم. وأما إذا خالف فإنه ينذره: انتبه يا رجل، إنك إن عصيت فإن لك كذا وكذا من العذاب الأليم. فمن أطاع نال البشارة، ومن عصى فقد قضى على نفسه هو، وليس له حجة بعد أن أنذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة لله تعالى قائمة بما وضعه في هذا الكون من دلالات. ولكنه جل شأنه اقتضت حكمته أن يرسل من يذكر وينبه. لهذا أمر الله تعالى المؤمنين بالتسليم الكامل لوعد الله عز وجل ووعد رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا ما نطق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم غزوة الخندق، عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام قبل حصول غزوة الخندق، كما بينت ذلك في أكثر من كتاب، ومن أواخرها دلائل النبوة في غزوة الخندق. عندما أخبرهم عليه وآله الصلاة والسلام عن قدوم الجيش كفار قريش وقدوم الأحزاب من جهة نجد، وقد اتفقوا جميعا. ولهذا يقول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا شأن المؤمنين، هكذا شأن المخلصين المخبتين، هكذا شأن الطائعين. أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل المعركة، قبل الغزوة، بأنه سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، فلما رأوا ذلك عيانا من غير نقصان. نعم، لقد أخبرنا عن هذا قبل حصوله، وصدق الذي أخبرنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة، هذا من علم الغيب، كيف يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جيوش قادمة من مكة ومن نجد؟ كيف يخبر وهو عبد لله تعالى، بشر لا يعلم الغيب؟ إنما أطلعه الله تعالى فنطق به للصحابة الكرام، لهذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فنسبوا الوعد لله تعالى لأنه أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنطق به، وقالوا وصدق الله ورسوله، لأن الله تعالى صادق والنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام صادق، فما رأوه هو كما أخبروه، لهذا قالوا صدق الله ورسوله وما زادهم هذا الأمر الذي رأوه بعد أن أخبروا به إلا إيمانا على إيمانهم وتسليما مطلقا مع تسليمهم المسبق، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا شأن كل مؤمن، إما أن تكون كهذا المنهاج، إما أن تكون كهؤلاء، إما أن تكون على هذا الدرب، وإما أن تتجه اتجاها آخر ويكون المصير المحتوم الذي أخبر الله تعالى عنه. ولهذا يا أيها الإخوة، المولى عز وجل لما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه أسوة حسنة، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى، وأن مبايعته عليه الصلاة والسلام هي مبايعة لله عز وجل. لما قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن أنت تطيع الله تعالى في طاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن عصيت رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت عاص لله تعالى قبل أن تعصي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرك وهو الذي نهاك. ولذلك أقتصر على الآية الأخيرة مع بيان بعض الدلالات الخفيفة. المولى جل شأنه لما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك يا رسول الله هم في الحقيقة يبايعون الله، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم حينما يضعون أيديهم بيدك للمبايعة. وهكذا كان شأن من يسلم، يأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع. واستمر هذا حتى في البيوع، وقد أدركت في أسواق البيع قديما عندما يريد أن يشتري أحدهم من الآخر يضرب صفقة يده بيده ويتبايعون. يد الله فوق أيديهم، لاحظوا، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. المبايع مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: إنما يبايعون الله. ومن ينكث ينكث على نفسه، لكن الذي يفي بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يفي بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينالون أجر الجزيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب الحق.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. بداية استأذنك ممكن أيها الزوج أو المقبل على الزواج، استأذنك أيتها الزوجة أو المقبلة على الزواج، استأذنكم بس هل كم دقيقة أسلط فيها الضوء على معالم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته الأسرية مع زوجاته، لن تندم، ستستفيد ولا بد بإذن الله، لأن المعروض هو سيرته المباركة صلى الله عليه وسلم. والله لن يندم من جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائده وإمامه وتأسى بأفعاله. مقدم على الزواج أو زوج، مقدمة على الزواج أو زوجة، هذه معالم، لمحات، إضاءات من تصرفاته صلى الله عليه وسلم الجميلة وخلاله الحميدة في تعاملاته مع النساء. أولا التعبير عن الحب والتعبير عن المشاعر والعواطف. لا تحرم زوجتك من كلمة أحبك والهان عليك، اشتاق لك، غالية، حبيبة، ما لي غنى عنك، عسى الله يخليك لي، عسى الله لا يحرمني منك. والزوج ما له غنى عن كلمات الشوق والمحبة الجميلة الحنونة من الزوجة، أحبك يا الغالي وعيالي، عسى الله يخليك لي، عسى الله لا يحرمني منك. لا تحرم زوجتك ولا تحرم رجلك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، بالاسم الصريح الواضح عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ربما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من نفس المكان الذي شربت منه عائشة. شوف جمال المحبة، الله موقف يشع محبة. شربت لبنا أو ماء شرابا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكأس فشرب من نفس المكان اللي شربت منه عائشة. تعبير عن الشوق والمحبة والمودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتحكي القصة عائشة، فقال للصحابة: تقدموا، فتقدموا، فقال لعائشة: يا عائشة سابقيني. وكانت عائشة إلى الآن شابة صغيرة، إلى الآن لم تحمل اللحم، عودها ضعيف. قالت عائشة: فسبقته. عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سفر مو نفس جونا سفرنا الحالي، سفر وتعب ورهاق وعلى الناقة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من هذه الأوضاع والأحوال الصعبة أجواء جميلة تشع محبة ومودة وعواطف جياشة. دارت السنوات، عائشة نسيت الحادثة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كانت معه في السفر: يا عائشة سابقيني. بعد أن قال الصحابة تقدموا، قالت عائشة: فسابقته فسبقني. عائشة تقول: أنا متنت عن أول، فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، واحدة بوحدة، سبقتيني سبقتك. أيها المستمع، لا تقول هذه التصرفات مي خالف صح بس حق شباب توهم متزوجين، توهم بالتعش ولا بالعشرينات، لا لا لا، هذه الأحداث والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز 53 سنة، يعني أحداثه صلى الله عليه وسلم مع عائشة، مسابقته مع عائشة تجاوز 53، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد أن بلغ 53 سنة، يعني مو شاب صغير بالعشرينات ولا بالثلاثينات ولا بالأربعينات.
فلا تقول أنا كبرت، زوجتي كبرت، المرة تقول لا لا لا، حتى وأنتم كبار، حتى والشيب خاط في لحيتك أو وجه المرأة أو رأسها، كلكم بحاجة إلى كلمات الشوق والمحبة والمودة. أمر آخر من علامات وملامح حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، الجلوس مع المرأة يستمع إلى حديثها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 نسوة، كان من عادته وسنته كل يوم بعد صلاة العصر يجتمع مع كل نسائه في الليلة نوبتها. إذا الليلة نوبت عائشة وليلتها، كل النساء يجتمعون في بيت عائشة. الليلة ليلة أم سلمة بعد صلاة العصر، كل النساء يجتمعون في بيت أم سلمة، يلتقي مع نسائه كلهن كل يوم بعد صلاة العصر. الآن البيوت تضج بصراحة بكل أمانة وشفافية ومصداقية، الحريم يصيحون، تقول الزوج ما شوفه ما شوفه ما شوفه، يرد من الدوام حط أكله لقمته حط راسه نام، المغربيات طق سلف وما رد إلا نص الليل. وقد يكون العكس، قد الزوج يشتكي من الزوجة، مواجيب وزيارات وحفل استقبال ومعارض وتسوق ما عاد أشوفها. وأحيانا إذا جلسوا مع بعض كل لاهي بجهازه، شوف الزوج لاهي بجهازه والمرأة لاهي بجهازها، وكل من مشغول عن الثاني، ما أدري ليش طالعين، ما أدري ليش قاعدين. بل حتى بالاعتكاف جاء في الصحيح أن أم سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف بالعشر الآخر من رمضان، فتحدثت معه ثم أوصلها إلى إلى إلى باب غرفتها، لأن غرف النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تدخل على المسجد. واعتكاف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنا ترى ماني فاضي والوعد إن شاء الله يوم العيد، لا لا لا. المرأة أحيانا تحتاج إلى جلوس الزوج وحديثه، والزوج كذلك يحتاج أحيانا إلى أن تجلس مع المرأة. فالرجل العاقل والمرأة الحصيف الذكية هم يجعلون أوقات معينة للجلوس والمصارحة والضحك، شايات ولا قهوة، عصاري ولا مغربيات. بس لا تحرم زوجتك منك، ولا تحرمين أيها الزوجة زوجك منك. أسأل الله أن يديم بمنه وفضله على بيوتنا وبيوتكم الراحة والطمأنينة والسكينة والمحبة.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن ربنا جل جلاله لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، علم أن كلمة العالمين تشمل من في السماوات ومن في الأرض ما خلا الله جل جلاله. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رحمته صلوات ربي وسلامه عليه شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي والموافق والمخالف. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان رحيما حتى بأهل الكفر والضلال الصادين عن سبيل الله. لما أغلظ عليه أهل مكة فخرج إلى الطائف، فلقيه أهلها بشر حال، كذبوه وسخروا منه، فقال قائلهم: يا محمد، أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. ونبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يكفوا عنه ويخرج، فأبوا، أغروا به سفهاءهم، فوقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فأوى إلى بستان شيبة بن ربيعة على أطراف الطائف، ودعا الله عز وجل بتلك الضراعة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يقول له: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. القوم كذبوه وآذوه وأخرجوه وبالحجارة رجموه، ومع ذلك يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لما غزا الطائف وواجهته ثقيف بتلك المقاومة العجيبة، حيث كانوا يرمون بالمنجنيق وقتلوا من الصحابة خلقا، فقال له بعضهم: يا رسول الله، ادعو الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بها. وكذلك لما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه يشكو أن أمه قد آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته، رفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول رضي الله عنه: فرجعت أركض فإذا الباب مجاف، وسمعت خضخضة الماء قالت على رسلك، ثم خرجت إلي بدرعها وقد عجلت عن خمارها، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس، راغب في إسلامهم، ليس حريصا على أن يدعو عليهم ولا أن يوافوا ربهم على الكفر، بل هو أسعد ما يكون صلوات ربي وسلامه عليه حين يسلم واحد من صناديد الكفر، وحين يؤوب إلى الله عز وجل بعض من شرد عن سبيله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن بدء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا لما أتم 40 سنة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء والدنيا ظلام في الليل في ليلة 21 من رمضان، فجاءه جبريل بصفته الملائكية على هيئة بشرية، ومعه ديباج من الجنة، الديباج اللي هو الحرير وفيها كتاب، فقال له يا محمد اقرأ. فزع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا تخيلوا لما تكونوا ظلام الدنيا وفجأة تلاقوا أحد قدامكم، والله أشجع إنسان إلا ما يخاف، فيقول ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد مبلغه، يعني أخذوا ضمه ثم أرسلني، فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني حتى بلغ الجهد مني مبلغه. ثم الثالثة فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني ثالث مرة أقول لك ما أعرف أقرأ، فأخذني فغطني ضمه، فقلت ثم أرسلني فقال يا محمد اقرأ، فقلت ما أقرأ، إيش أقرأ طيب؟ فقال نزلت الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واختفى. هنا خاف الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، نزل من الغار وهو خائف يرتجف كل جسمه صلى الله عليه وسلم، وقلبه وفؤاده يرجف خوفا، ثم جاء لخديجة رضي الله عنها ويقول لها زملوني زملوني، يعني غطوني. فقالت له ما حدث، فأخبرها بالخبر. هنا قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقهر الضيف وتعين على نوائب الحق، أنت في كل الصفات الطيبة دي، معقولة ربنا حيخزيك ولا يكون ده أذى من الجن؟ استحالة. أخذت خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت لابن عمها ورق بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. هذا ورق بن نوفل كان تنصر في الجاهلية، فيقرأ الكتاب ويعرف الإنجيل، فقامت حكته وقالت له هي، وكان شيخ كبير، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، طبعا هم عادة يقولوا يا ابن عم وابن أخيك يعني للقرابة، فقال له يا ابن أخي ماذا ترى، إيش شفت؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شافه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني أنا طيب معاهم وهم يحبوني حيخرجوني؟ فقال له ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. طبعا ورقة بعدها توفي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نطمن رجع مرة تانية لفين؟ لغار حراء، يكمل جواره في غار حراء هناك. فتر الوحي ما جاله على طول، يعني نزلت الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق وما جاله، فبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشتاق إنه يسمع صوت هذا الوحي، فكان يخرج في النهار على رؤوس الجبال ويدور فين الصوت هذا اللي جاني في الغار. وطبعا هو فتر ليه؟ علشان يعني يطمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأكد إنه ما هو هذا من الجن وله شيء هذا من الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس الجبال ويشتاق للصوت حتى كاد أن يتردى من شواهق الجبال، فيتبدى له جبريل ويقول له يا محمد أثبت فأنت رسول الله
وأنا جبريل. آخر يوم في رمضان لما أكمل جواره صلى الله عليه وسلم وكان مشتاق جدا لسماع صوت جبريل عليه السلام، خرج وهو في شدة الشوق لسماع الصوت، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي فبين السماء والأرض سادا بأجنحته ما بين المشرق والمغرب ينزل منهما التهاويل. هشرح لكم معنى الكلام ده، لا تستغربوا. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مشتاق فنظر سمع صوت جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. كان أول مرة يسمع صوته ما يشوفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمكم ما شاف جبريل على هيئة الحقيقية الملائكية غير مرتين، هذه المرة والمرة الثانية لما عرج به إلى السماء. جبريل عليه السلام له 600 جناح، فلما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل جالس على الكرسي أجنحته سادة كل المشرق والمغرب، فكان سيدنا رسول الله يطالع يمين وشمال يطالع في السماء كلها، كل أجنحة سيدنا جبريل عليه السلام سادة ينزل منهم التهاويل. طبعا التهاويل احنا بنقولها كلمة بعض الأحيان للسخرية، ولكن التهاويل هي كلمة عربية فصحى وتعني الأشياء اللماعة البراقة، لا تستغربوا. طيب، فهنا كان ينزل منها التهاويل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاف خوف شديد، لأنه تخيل ويطالع في السماء كلها أجنحات سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل يقول له: أنت على الحق، أنت رسول الله وأنا جبريل. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه، استفقدته خديجة، كان المفروض أنه يخرج الآن ويجيها، فأرسلت غلمانها تبحث عنه فوجدته جالس على الأرض وهو يرتجف صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وأحضروه إلى خديجة وهو يقولها: دثروني دثروني. وهنا نزلت الآيات وبدأ الوحي معه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. إذن هذه هي بداية تتابع الوحي، أول ما نزل من الوحي اقرأ، وبداية تتابع الوحي يا أيها المدثر. ثم بدأ الوحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لازم يدعو: يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر. يبدأ يدور مين اللي حيدعوهم. أول من يدعو من يثق فيه. أول من يثق فيه من؟ السيدة خديجة رضي الله عنها، التي بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت السيدة خديجة لما تجي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، طيب، كان يقول لها: إن جبريل يقرأك السلام. فكانت تقول: وعليك وعليه السلام. أول من آمن بسيدنا رسول الله السيدة خديجة رضي الله عنها. ثم بدأ يبحث عمن يخبره بالدعوة. غدا إن شاء الله نتعرف من أسلم معه، أول من أسلم معه من الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: ظهرت الليل حتى شاب ليلي، ليبدو شيبه الوضاح صبحا، وأشقاني المسير طوال دربي، يهيب به الشقاء صوا ومنحا. تمنيني الرؤى لقيا حبيب له ذكرى بقلبي ليس تمحى. مضت أعوامنا وغدت سرابا، ويومي طوله كالدهر أضحى. يسائلني الفؤاد وقد تردى، أنعقد والفراق الصعب صلحا؟ فقلت له وفي حلقي مرار بحس مرهف والصوت بحا: ظننتك يا فؤاد معين صبري، وأسمع منك رغم البين مدحا. وجدتك يا رفيق العشق تشكو، فزدت بي الجروح أذى وجرحا. نسيت مشقة كالدهر ولت، وتحث اليوم ما أقساك مزحا. ألم ترى أن صبرك عاش دهرا، وعشقك قد بنى للحب صرحا؟ وعدت اليوم مهزوما تعاني، تذيع السر إعلانا وبوحا. فليتك يا حبيبي الآن قربي، لتشهد كيف أن الصبر شحا. وليتك يا فؤاد صبرت صبري، لتبقى في فم الأيام فوحا. فلقيانا وشيك بعد نأي، وأيقاد الضلوع بكا ونوحا. تحديت السنين وكان سيفي حديد الصبر لا يهتز برحا. أصوغ الشعر لحنا سرمديا، تدغدغه المنى والشوق أوحى. ألست أنا الذي هزئت جفوني بليل السهد حين الليل أضحى؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق بر الوالدين. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى البر الشكور، والتخلق باسم الله تعالى البر هو بأن توصل الخير وتقضي الحوائج بلطف وإحسان، وتحرص على أن تكون سباقا للنفع، وأن لا يصدر منك أي إساءة أو أذى، وبخاصة لوالديك فلا تغضبهما. أما التخلق باسم الله الشكور فأن تذكر دوما ما قدمه لك فلان من معروف أو فلان من خير مهما كان صغيرا، ولا تنساه أبدا، وتشعر بأنك مدين له وأن حقه عليك عظيم. أيها المستمع الكريم، هل تريد رزقا وفيرا وعمرا طويلا، سعادة وطمأنينة وتوفيقا وبركة في حياتك، جنة ونعيما في الآخرة؟ ارسم البسمة على وجه والديك، وأدخل الفرحة على قلبيهما، وتفنن في برهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والبركة في كل شيء مطلوبة، فكيف إذا كانت في العمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. أيها الأحبة، البر هو الإحسان والإكرام والصلة والخير، وبر الوالدين هو ذكر فضل الأم والأب علينا، وأن نقر بأننا لا نستطيع أن نؤديهما حقهما علينا مهما فعلنا، فالواجب طاعتهما واحترامهما وقضاء حوائجهما وتوجيه الكلام الطيب لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبيهما. قال عز من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل قليلا في هذه الآية: لا تقل لهما أف، والفاء ألطف أحرف اللغة العربية، فما بالك بمن ينتقدهم ويعقهم بالكلام والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام: ما بر أباه من سدد إليه الطرف بالغضب، أي رنى ونظر إلى والديه معترضا مستنكرا. أمرنا الله تعالى أن نتذكر دائما فضل والدينا علينا، ونشكرهما كما نتذكر نعم الله علينا ونشكره. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لله ولوالديك إلي المصير. من بر الوالدين الدعاء لهما حيين كانا أو ميتين، فلندعو لهما في ختام كل صلاة، ولنستحضر مشهدا من مشاهد البذل والعطاء والإحسان والرحمة التي قاما بها عندما كنا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
فإن أردت ذرية صالحة تكون لك بارة ومرضية وتنال رضا الله في برك، بر والديك، بر آباءكم تبركم أبناؤكم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيوب السختياني، نحن نتحدث أو نقرأ في كتاب صفة الصفوة، في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة عن الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أيوب السختياني يكنى أبا بكر. كان أيوب يقول: إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى

الله إلا أن يرفعهم. يا أيها الإخوة، القرآن الكريم حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. كل من علق بالقرآن الكريم، كل من علق بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو العلاء وإن تواضع. كل من تفلت من أحكام الشريعة، كل من خالف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذاهب نحو الضعة وإن ترفع. قبل الإسلام كان حال العربي ليس مرضيا، فلما جاء الإسلام صاروا خير أمة أخرجت للناس. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هذا الأمر كان في الماضي ولا زال إلى اليوم وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنصيحة يا شباب، نصيحة يا أيها الإخوة، نصيحة يا أيتها الأخوات، ما استطعتم أن تتمسكوا بأوامر الله عز وجل لأنكم ترتفعون بها، سواء تمسكت بها فردا أو تمسكت بها أسرة أو تمسكت بها مجتمعا. لعل واحدا يوسوس له الشيطان يقول لك: يا أخي، هلا إذا أنت بدك تتمسك بشرع الله عز وجل، أنت شو بتساوي يعني بهذه الأرض؟ المتفلتون كثر. لا، لا ترضى. لو أنك وحدك تمسكت سترفع، كيف وهناك كثير يتمسكون؟ قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله تعالى عليهم بالتمسك بهذا الصراط كثر والحمد لله. وقال العلماء: لماذا قال الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم صراط مين؟ صراط الله. لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ قال: ليذكرك بمن سلك الطريق قبلك، حتى لا تستوحش، ما تفكر حالك أنت بهذا الطريق وحده. فنصيحة، لعل الشيطان يوسوس لك، لأنك يا أخي إذا تمسكت لن يكون هناك أثر، فلا ترضى إلا أن تكون من المتمسكين. وإذا تمسكت أنت وأنت وأنت وأنت وأنا، صارت الأسرة وصار المجتمع متمسكا ورفعنا جميعا. على كل الأحوال، كل من رفع أمر الله تعالى رفعه الله، وعكسه بعكسه. فاجتهدوا أن ترفعوا أمر الله تعالى، ترفعوه بالتمسككم به أولا، ثم بانعكاسه مع أسرتكم، ثم مع أصحابكم، ثم مع مجتمعكم. وأكثرنا قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعم نفعه ودعوته إلى أكثر الناس على هذه الأرض. إن قوما يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. ولا إذا كنت مع الله ما تخاف، ما تخاف، أنت مع الله، حياتك خير ومماتك خير. بس إذا واحد مو مع الله، حياته ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه إن حرف مشبه بالفعل يفيد التأكيد، وله تفيد الاختصاص، هذه اللام حرف جر يفيد الاختصاص، فإن له بدها تلبسه لبس معيشة ضنكا من الألم والكرب والهم والبلاء، وإن تظاهر بعكس ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كمان لسه بالآخرة الأمور على أصعب. قال حماد بن زيد: كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجب له كيف يهتدي لها، شرارا من الناس أن يقال هذا أيوب. هو أيوب السختياني كان معروف بصلاحه وعلمه والناس تشير إليه. قال: فكان إذا مشى في الطريق يروح يدخل هيك بين الحارات الضيقة، ما بده يمشي بالشارع العام لأنه هناك مورد الناس، حتى لا يشار إلى أيوب بالأصابع. قال: أنا كنت أمشي معه وإني لأعجب له كيف يهتدي لها، يعني منين جايب هذه السبل الضيقة؟ بس لأجل أن لا يشار إليه بالأصابع.
أهل الخير يحبون أن لا يظهروا، أهل الخير يحبون أن لا يعرف عنهم كل ما يفعلونه أو ما فيهم. وقال ميمون الغزال: كنا عند الحسن، يعني الحسن البصري وهو من التابعين، فسيد التابعين من سادة التابعين، كنا عند الحسن فجاء أيوب السختياني فسلم عليه، فلما مضى وكان حيث لا يسمع قال: أخبرنا الحسن وقال: هذا سيد الفتيان. سيدنا الحسن البصري من سادة التابعين يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. كيف الواحد بيصير سيد؟ يعني إذا قميصه حلو، إذا تصريحة شعره يعني أحدث موضة بيصير سيد بين الناس، إذا العطر يلي حاطه غالي بيصير هو السيد بين الناس، إذا حذاءه ثمنه غالي يعني بيصير، إذا الجوال الذي يحمله غالي الثمن هيك بيصير سيد. من كانت الأشياء ترفعه فالأشياء خير منه. أنا بحاجة إلى أن يكون ثوبي حسنا ومظهري حسنا، بس الحسن الداخلي هو الأساس، حسن قلبي وحسن أخلاقي وحسن عقلي، كما سمعتم في سيدنا يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا قال: السيد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فكيف أنا بصير سيد؟ بصير سيد بالعلم والعمل، أما باقي الأمور هذه سهلة، يعني القميص المرتب بيشتري الوضيع وبيشتري الرفيع، العطر التقيل بطريقة ما يصل إلى الإنسان ذي القيمة والإنسان الذي لا قيمة له، بس العلم لا يحوزه إلا الفضلاء، العمل الصالح والخير لا يحوزه إلا الفضلاء. فكان الحسن البصري يقول عن أيوب السختياني: هذا سيد الفتيان. وعن شعبة ابن الحجاج كان يقول: ربما ذهبت مع أيوب في الحاجة أمشي معه فلا يدعني، فيخرج هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له. قال: أنا بدي روح أقضي له حاجة، ما يرضى أنه يقضي حدا يقضي له حاجة، ما لقي غير اختفى من أمامي حتى لا يفطن له. وكان أيوب يقول: ذكرت وما أحب أن أذكر. لقي سفيان بن عيينة 86 من التابعين وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. وكان أيوب يقوم الليل يخفي ذلك، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام تلك الساعة. وكان يقول عن نفسه: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون، والله أنا ماني منيح، أنا لست من الصالحين، إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل، أنا ماني هون، مع أن الناس كلهم يقولون بأنه من الصالحين، بس هو يقول أنا لست من الصالحين. ما استطعتم يا أيها الإخوة أن تجهدوا بالعلم النافع والعمل الصالح افعلوا، ثم تواضعوا يرفعكم الله تعالى بتواضعكم ويرفعكم بعلمكم وعملكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة كل واحد ممكن يحصل عليها، لأنها مرتبطة بنشاط يومي كلنا بنعمله. قال صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. هدية النهاردة إنك قبل ما تنام لو سمحت توضى في ثواني قليلة، ولو توضيت ودخلت تنام هيبيت ما بين لبسك وما بين جسمك، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ملاصق ليك ملك. كل ما تتقلب في سريرك وانت نايم يقول: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، يعني نام وهو متوضى، ملك مسؤول عن حفظك وانت نايم. حتى وانت نايم ربنا مسخر لك ملك مقرب يدعي لك بأن ربنا يسامحك ويغفر لك. في مخلوقات انت مش شايفها بتشتغل لحسابك، هدية من الرحمن. عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير ده؟ كل ما تتقلب وانت نايم الملك اللي بايت معاك بيدعيلك، ملك مستجاب الدعوة، لأن ربنا أصلا بيحب وصلك وانت نايم وانت صح، ما يحبكش أبدا تنقطع عنه. ربنا بيحبك وانت بتنام بتغيب عن الوعي، بتسلم روحك لربك انك تنام وانت مستشعر ان ربنا معاك. انت عبد ربنا خلقك بتصحى وتشتغل وتتعب وتنام، وانت نايم دي مش اجازة من العبودية، انت عبد بتشتغل وتسعى للرزق، انت عبد بتنام وتريح جسدك. فالصحيان والسعي في الدنيا حياة وعبودية، والنوم ايضا وانت غايب عن الوعي عبودية بين يدي الله، كأنك وانت بتنام متوضي على جنبك اليمين كده حاطط ايدك تحت خدك ونايم زي النبي كده صلى الله عليه وسلم، كأنك بتقول له: يا رب حتى وانا نايم انا معاك. عشان لما تصحى تصحى وانت ايضا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول: اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. انا صاحي بشتغل، انا عبد، انا نايم مستريح، انا عبد مش باخد اجازة من العبودية، صاحي على ذكرك ونايم على ذكرك يا رب العالمين. حاجة تانية كمان مهمة قوي يا جماعة، ربنا بيحب النظافة، والحديث بيقول: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كما رواه الإمام الترمذي. تمدرك إن ربنا سبحانه وتعالى عايزك كل يوم تنام بعد ما تكون غسلت إيديك، غسلت بقك، وغسلت أنفك، وغسلت وشك، وغسلت شعرك، وغسلت رجليك. إيه النظافة دي؟ تصور كل واحد مننا بينام كل يوم كده مع المسلم، بيتعرف من شكله، من ظاهره وباطنه. الباطن مهم والظاهر كمان مهم، فانت واخد بالك؟ مش ممكن يكون العالم دلوقتي بيجري على النظافة ويجري على الشياكة ويجري على الريحة الحلوة، واحنا ديننا دين النظافة، النظافة من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعطره، كان الصحابة يقولوا: كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيفضل العطر في ايدينا ساعات بسبب ايد النبي اللي مليانة بالعطور صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي يحط العطر في شعره، وكان يتعرف كان ماشي في الطريق ده بسبب عطره الفواح صلى الله عليه وسلم. فربنا يحبك نظيف، فلما تبات كل يوم متوضي ربنا يخليك نظيف الظاهر وكمان نظيف الباطن، لأن في ملك بيبات معاك بيدعي لك كل ما تتقلب: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. فما تنساش تقبل هدية ربنا وتنام كل يوم متوضي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو المبدأ الأساس الذي ينطلق منه الإنسان في حياته بحيث يكون المرجع والمعتمد عليه، وإن صح أن نسميه الثابت المطلق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة سأجيب عن هذا السؤال، ولكن لا بد من أن أنوه إلى أننا دخلنا في محطة رابعة. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، لكن هذه المحطة الرابعة تتعلق بالشأن العام. المؤمن لا ترتاح نفسه إلا إذا وصل إلى تفسير دقيق عميق متناسق قادر على تفسير كل ما يجري. لأنه في توازن، كيف أتوازن مع وعود الله للمؤمنين بالنصر ومع ما يعانيه العالم الإسلامي؟ بعد أن أكل وشرب وتزوج وكانت علاقاته رائعة جدا مع من حوله، هناك حاجة إلى أن ينسجم مع عقيدته. الذي يجري في الكون، هناك حروب، هناك اجتياحات، هناك قتل، هناك قصف، كيف يفسر هذه الأحداث الكبرى؟ يمكن أن نسمي هذه المحطة الرابعة الشأن العام. أولا، إجابة عن سؤالك الدقيق، هو التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن ترى أن الله فعال لما يريد، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى أنه إليه يرجع الأمر كله، أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، أن ترى أنه وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل، أن ترى أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، أن ترى أن هؤلاء الطغاة بعلم الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني التوحيدية تعطي النفس راحة لا حدود لها، حينما تطمئن إلى أن الأمور بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، وأن الأمر يرجع إليه، بل إن الله عز وجل ما كلفك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن كل شيء يرجع إليه. قال إليه يرجع الأمر كله، الآن فاعبده وتوكل عليه. فهذا التوحيد أن ترى أن علاقتك مع جهة واحدة وليست مع جهتين، مع الله، كل شيء بأمره، كل شيء بيده، كن فيكون. هذا المعنى الدقيق للتوحيد يعطي النفس راحة لا حدود لها. لذلك قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر عذابات النفس أن ترى مع الله إلها آخر. لذلك أن تؤمن بالله خالقا شيء، وأن توحد شيء آخر. أن توحد أن ترى أن الله موجود وواحد وكامل، وأن الأمور كلها بيده. فلذلك قيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لكن التوحيد يمكن أن يلخص بهذه المقولة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكن الذي وقع لم يأمر به ولم يرضى عنه أحيانا. في عند علماء العقيدة عبارة: أراد يعني سمح ولم يأمر، أراد ولم يرضى. يعني الأب حينما يأخذ ابنه إلى المستشفى، هل هو راضي عن أن يكون على طاولة الجراحة؟ لا، يتمنى أن لا يكون هذا، لكن تقتضي الحكمة والمصلحة أن تجرى له العملية. فلذلك حينما نقول أراد بمعنى سمح، وقد يسمح بشيء هو الحكمة المطلقة، لكن هذا الشيء سببه أن هناك تقصير عند الإنسان. فلذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
1: دكتور، في حديثنا عن الخير، هذا ضمن فلسفة الخير والشر، ما هو الخير؟ هل الخير أن يكون غنياً أو أن يكون صحيح الجسم؟ والشر هل هو الفقر أو أن يكون مريضاً؟
2: والله ليس هناك شر مطلق. أنا أعتقد أن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. هناك شر نسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى شر نسبي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الشر النسبي بالضبط كمركبة، كسيارة صنعت لتسير، علة صنعها أن تسير، لكن فيها مكبحا، والمكبح إيديولوجيا يتناقض مع علة صنعها
1: السيارة.
2: المكبح يوقفها، لكن لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها، لا بد من المكبح ضمانا لسلامتها. بل إن الآية الكريمة يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. يعني حينما يكشف الغطاء، لولا أن هذه الشدائد لم تكن لكان الله ملوما، أو لكان هذا نقصا في حكمة الله. إذن ننتقل الآن إلى فلسفة المصيبة. المصيبة من أجل السلامة، كالمكبح في السيارة يتناقض مع علة صنعها، لكن هو ضمان لسلامتها. فالمصائب أنواع: مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هناك كمال لا متناهي عند النبي، لا يظهر إلا في الشدة، كحالة الطائف ذهب مشيا إلى هناك، كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن يضربوه، وقف الموقف الكامل، مكنه الله أن ينتقم، فقال: لا يا أخي، اللهم هذه قومي إنهم لا يعلمون. إذن هذه المصيبة تكشف هذا الكمال اللامتناهي عند النبي. مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، يدفعه إلى مزيد من الطاعة، إلى مزيد من الإقبال، إلى مزيد من العمل الصالح، يدفعه بمصيبة أو يرفع مكانه عنده. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن مصائب المؤمن دفع ورفع، مصائب الأنبياء كشف، مصائب الطغاة والكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
1: دكتور، إلى من تضاف المصائب حال حصولها؟ هل يعكف الإنسان على لوم نفسه أم أنه يفوضها إلى أمر ربه؟
2: الذي عليه المؤمنون ما نزل بلاء إلا بذنب،
1: نعم،
2: ولا يرفع إلا بتوبة. والآيات كثيرة جدا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا،
1: نعم،
2: قل هو من عند الله. وفي آية أخرى قل هو من عند أنفسكم،
1: نعم،
2: من عند الله فعلا ومن عند النفس سببا، يعني الفعل من خلق الله أما السبب من الإنسان. فالإنسان حينما يتجاوز حدوده، حينما يغفل عن سر وجوده، حينما يشرد عن ربه، يسوق الله له شدة. حتى إن بعض العلماء قالوا ما من شدة إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة إلا وراءها منحة من الله عز وجل. فالمصائب موظفة لخير الإنسان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بيدك الخير، لم يقل والشر، بيدك الخير. يعني إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإزدال خير. نعم،
1: معنى الأمر فضيلة الدكتور أن المصائب والبلاءات تصيب الجميع، هي تصيب الطائع والعاصي، المسلم والكافر، واستواؤهما في البلاء لا يدل على استوائهما في الحال والمكان عند الله عز وجل.
2: الحقيقة الدقيقة أن الإنسان مسير في أمه وأبيه،
1: نعم،
2: وفي جنسه ذكر أو أنثى، وفي مكان ولادته وفي زمان ولادته،
1: نعم،
2: الإنسان بهذا مسير، وهذا لصالحه، وليس في الإمكان أبدع مما كان. أما مخير فيما كلف. الآن ربنا رب العالمين يربينا، لو الإنسان استخدم اختياره للشر الله عز وجل يسلب منه هذا الاختيار مؤقتا ليؤدبه. فإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، يعني إنسان اختار أن يغش الناس ليحقق أرباح طائلة، فهذا يرتكب حماقة توقعه في مصيبة كبيرة هي نتيجة هذا الغش الذي اقترفه. إذن الإنسان مخير، ولكن أحيانا يؤخذ اختياره ليؤدبه على نوع اختيار أخذ فيه قرار. فالحقيقة أن المصائب لها حكمة بالغة، وأنا أقول لا يستقيم إيمان العبد إلا إذا عرف سر المصائب. المصائب ترقى بالمؤمن وتردع المنحرف وتكون رفعة لمن صبر عليها.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.